0: الإخوة المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أطيب تحية من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، ونبدأ وإياكم فعالية رسالنا الإذاعي الأثيري ليومنا هذا الخميس 21 من شهر ربيع الأول العام 1448 الهجرة، الموافق 3 من سبتمبر العام 2026 للميلاد. رسالة يمتد معكم الآن وحتى الساعة 7 مساء بمشيئة الله تعالى. نصت وإياكم خاشعين في بداية البداية القرآن الكريم للمقرأ عبد الولي الأركاني، يطلع علينا ما تيسر من سورة الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. نصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للمقرأ عبد الولي الأركاني، تلا علينا سورة الرحمن. بهذه التلاوة المباركة مستمعين الأكارم في كل مكان، نبدأ وإياكم رسالة الإذاعية الأثيري من إذاعة المكلة يومنا هذا الخميس 21 من شهر ربيع الأول العام 1448 للهجرة، الموافق 3 من سبتمبر العام 2026 للميلاد. وهكم استعراضا عاما لمواد وفقرة برامجنا لهذا اليوم. عقب الاستعراض مستمعينا الكرام، نكون على موعد مع الحديث الديني، وحديث اليوم للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان الإسلام والأخلاق، ثم نستمع للسيد النقشبندي في موشح يا ربنا ندعوك في 7:30 عناوين الأخبار، ثم يأتيكم برنامج سحر الشروق من إعداد وتقديم الزميل خالد أحمد القحوم. بعد ذلك نستمع لباقة مغنى مختارا المقطوعة الموسيقية بالإذاعة حتى 8:00 موعد البرنامج مباشر صباح الخير يا حضرموت، وفي 9:00 تماما نشرة الأخبار الرئيسية الصباحية والمتابعات الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة، في 9:30 برنامج نبض الحنين إعداد عيضة علي الجمحي وتقديم محمد بن شيخ أبو بكر، في 10:00 البرنامج المباشر مشوار اليوم، في 11:00 عرض لأهم الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة، وفي 11:15 نترككم أحداث الحلقة 17 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، في 11:45 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها، ثم نستمع لفرقة المسرة بتريم في ربي صلي على النبي وإعادة الحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري. في 12:00 ظهرا برنامج الحويف، وفي 12:30 برنامج الأرض الطيبة، في 1:00 موجز لأهم الأنباء، ثم يأتيكم برنامج حضرميات إعداد الزميلة أروى بايزيد وتقديم الزميلة أفراح محمد، في 1:15 برنامج أنا أستطيع إعداد وتقديم الزميل قائد مسلم، في 1:45 برنامج كلمتين إعداد أفراح محمد وتقديم الزميلة أفراح محمد وأروى بايزيد، في 2:00 ظهرا نشهد الأخبار الرئيسية الثانية والمتابعات الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة، 2:30 برنامج مسامع ثقافية إعداد الزميل خالد سعيد مدرك وتقديم الزميل محمد بن الشيخ أبو بكر. بعد ذلك تأتيكم الأخبار الرياضية مع الزميل فهيم باخريبة، 2:58 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها، في 3:30 إعادة لإحداث الحلقة 17 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، في 4:00 إعادة البرنامج المباشر مشوار اليوم، وفي 5:00 نشرة الأخبار المحلية والإعلانات المقروءة والمسجلة، ثم تأتيكم إعادة الأخبار الرياضية مع الزميل فهيم باخريبة، في 5:25 برنامج في رحاب لغة الضاد مع الدكتور عبد الله صالح باب عيرة، في 5:56 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها، 6:10 برنامج من رحيق العمر، وفي 6:50 الموجز الختامي للأنباء، في 6:55 القرآن الكريم المقرأ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة المزمل، حتى 7:00 موعود ختامي رسلنا بالسلام الوطني. تمنيت لكم بقضاء أجمل وأمتع الأوقات مع كل فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم وكل يوم.

0: السيدة والسادة مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، موعدنا الآن مع الحديث الديني، وحديث اليوم للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان الإسلام والأخلاق. وقتا طيبا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنما رسالته العظيمة التي خطت مجراها في تاريخ البشرية، وبذل رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم جهادا كبيرا في تثبيتها ومد شعاعها وجمع الناس حولها، لا تنشد أكثر من تدعيم الأخلاق والفضائل في النفوس المؤمنة وإنارة آفاق الكمال أمام عيونهم، حتى يسعوا إليها على بصيرة ويعلمون في الدنيا من أجل ذلك، حتى يدركوا الفوز في الآخرة، حتى أن العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا له هي وسائل فذة لتدعيم الأخلاق، مع أنها فرائض ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه. فالهدف منها إلى جانب عبادة الله سبحانه وتعالى تدعيم لهذه الدائرة التي تدور عليها كل التشريعات في الإسلام، ألا وهو الأخلاق، ألا وهي الأخلاق والقرآن الكريم والسنة المطهرة، يكشفان بكل وضوح عن هذه الحقائق الهادفة. فالصلاة عندما أمرنا الله بها أوضح الحكمة من إقامتها فقال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء كلمة جامعة لكل مستقبح من القول والعمل، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه. فالابتعاد عن الرذيلة وسيء القول والعمل هو الهدف المقصود من إقامة الصلاة. وقد أكد ذلك الحديث القدسي الذي رواه البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يقول الله تعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. هذه هي نتيجة الصلاة المقبولة عند الله. وهكذا في الزكاة المفروضة، ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي أولا وقبل كل شيء غرس لمشاعر الحنان والرأفة بين أفراد المجتمع، وتوطيد العلاقات للتعارف والألفة والمودة بين الطبقات. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي من الأنانية والجشع، من أجل التسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل. ومن أجل ذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوسع المدارك في دلالة كلمة صدقة فيجعلها هي الأخلاق، فيقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإماتتك الأذى عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة. هكذا رواه البخاري. بهذه التوجيهات الأخلاقية قال الرسول صلى الله عليه وسلم العرب من الجاهلية المظلمة إلى نور الهداية بالأخلاق التي رسمها الإسلام بتشريعاته. وحتى الصيام الذي فرضه كان الغاية منه التقوى التي هي جماع الفضائل، فليس هو مجرد حرمان من الشهوات الحلال بقدر ما هو تدريب على امتلاك النفس عن الحرام كله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وعند ابن خزيمة: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والقرآن الكريم يذكر ثمرة الصوم في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الهدف والمقصود من الصيام. وكذلك الحج، الفريضة الخامسة على المستطيع، قد يحسبه البعض رحلة مجردة عن المعاني الخلقية. كلا، بل هو يصب في نفس الدائرة التي تدور حولها كل التشريعات والأخلاق. واسمعوا قول الله تعالى في الحج، يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أركان الإسلام، إنها عبادات متباينة في مظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الإسلام في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هذا العرض السريع لهذه العبادات التي اشتهر بها الإسلام وحددت على أنها أركانه الأصلية، نستطيع أن نتبين الأواصر المتينة التي تربط الدين بالخلق، وأن كل هذه العبادات المفروضة وغيرها إنما هي روافد وتنبيهات للوصول إلى هذه الغاية. فهي إذن مدارج إلى الكمال المنشود، وعمدة وروافد لإدراك التطهر والتزكي للنفوس الذي يصون الحياة ويعلي شأنها. ومن أجل ذلك أعطيت منزلة كبيرة عند الله تعالى، فإذا لم يستفد المسلم منها ما يزكي قلبه وينقي سلوكه ويهذب صلته بالله وبالناس، فهو شخص خاسر. يقول الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. نعم، جزاء من تزكى بهذه العبادات وتطهر بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السابعة والنصف تماما في المقلة عناوين الأخبار. إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير، أهلا بكم. مجلس القيادة يعقد اجتماعا مشتركا مع الحكومة لمناقشة المسجدات الوطنية ومسار تنفيذ إجراءات الردع المتكامل. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع رئيسة هيئة مكافحة الفساد تعزيز التنسيق وتطوير آليات الرقابة. طارق صالح يناقش مع السفيرة الفرنسية مسجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وزيرة الخارجية تبحث مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي مسجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وزير الأوقاف يؤكد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية حولت استهداف النش من خطر تربوي إلى مشروع يمس الأسرة والمجتمع. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يبحث مع مؤسسة دوعا للعمارة توثيق ورقمنة المباني التاريخية بالمكلة القديمة. وكيلة حضرموت للشؤون المرأة تلتقي مديرة دائرة تنمية المرأة بتريم وتؤكد دعم برامج تمكين المرأة. وكيل حضرموت المساعد باعلوي يبحث توسيع شراكات التنموية في مجالي البيئة وتمكين الشباب. ومدير أمن ساحل حضرموت يترأس اجتماعا موسعا لتعزيز التنسيق البحري وتشديد الرقابة ومكافحة التهريب بساحل حضرموت. عن الأخبار انتهى المستمعين الأكارم، تفاصيل أوفى في سياق نشرة التاسعة، كونوا معنا. السادة والسادة مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير، موعدكم الآن مع برنامج سحر الشروق من إعداد وتقديم الزميل خالد أحمد القحوم. وقتا طيبا.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة

صباحية كضياء الصباح، يشد انتباهي بزوغ الصباح بنور ضياء من الأفق لاح. فكن كالضياء وكن كالزهور، يبث على الصدر كل انشراح، كمثل الطيور تجور الحقول بصوت يصافح خد الرياح. فغني مع الصبح لحن الحياة يعيد إلى الروح طعم الصباح. الشاعرة زهرة المعانسي.

مستمعين الأكارم، هناك فضل عظيم لأداء الصلاة في أوقاتها. قال الله سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى الآية. قال ابن رجب في كتاب فتح الباري: دل على أن المسارعة لمناجاة الله توجب رضاه، وهذا الأمر دليل أيها المستمعون الأكارم على حسن فضل الصلاة في أوقاتها. مستمعين الأعزاء، الاستغناء عن الناس أمر مهم جدا، فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، ومتى احتجت إليهم ولو بشربة ماء نقص قدرك عندهم. يا رب اغننا بفضلك عمن سواك.

وفي كتاب مفتاح دار السعادة جاءت هذه الكلمات التي تحض على العلم: العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه، وحياته موقوفة على ذلك. فإذا فقد القلب العلم فهو قلب

نتحدث عن الصفات التي يتمتع بها أصحاب العيون الصغيرة المتقاربة، فماذا تقول المعلومات عن هذا الأمر؟ تشير المعلومات أيها المستمعون الأكارم إلى أن أصحاب العيون الصغيرة هم شخصيات حالمة تميل إلى العيش في عالمها الخاص بعيدا عن الواقع. فأصحاب هذه العيون أي العيون الصغيرة غالبا ما يجدون صعوبة في التعامل مع الأمور العملية والتخطيط للمستقبل، لكنهم في الوقت ذاته يتمتعون بحساسية عاطفية ورغبة في التعبير عن مشاعرهم بطرق رومانسية مختلفة. وإذا كانت العيون متقاربة فهي توحي وتعطينا مؤشرا عن شخصية مستقلة تميل إلى التنظيم والاعتماد على النفس في اتخاذ القرارات. وأيضا أن أصحاب العيون المتقاربة يحبون الحفاظ على مساحتهم الشخصية حتى في علاقاتهم، مما يجعلهم أشخاصا عمليين وصارمين في مختلف جوانب حياتهم.

عجبتني كثيرا هذه العبارة التي قرأتها ذات يوم وظلت محتلة مكانا في ذاكرتي. تقول هذه العبارة: الأحباب كالأشجار، إذا تباعدت الأوراق تلاقت الجذور في الأعماق. نعم، الأشجار تنبت من الأرض صغيرة جدا، ومع مرور الأيام تكبر، وفي بعض الأحيان تتعملق وتتباعد أوراقها وأغصانها التي تتفرق بالطبع، ولكنها تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا ومتمكنا بالجذور، وهي تستمد منها روح الحياة والتعايش. وهكذا هم الأحباب كالأشجار، تتباعد الأوراق وتتلاقى الجذور في الأعماق. خالد أحمد القحوم وعمر علي بامبوش.

الشروع. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بامبوع.

مع بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: المستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: تحية وسلامة وأهلا بكم معنا. وهذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت التي يصحبكم فيها اليوم من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج،
1: وتصحبكم فيها اليوم من التقديم مروى صالح السفرة،
0: ويخرجها هندسة صوتية منفذنا على الهواء مباشرة الآن الزميل عمر علي بنبع.
1: وصباح الخير.
0: صباح الخير يا حضرموت.

0: اللهم إنا بذنبك واقفون، وبرحمتك معلقون، وبكرمك طامعون، ولعفوك قاصدون، ولرضاك راجون. فلا تحرمنا وأحبابنا من حبك وعفوك ورضاك، يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى.
1: يا ربنا، ما تفضلت به من فضلك علينا وعلى أحبتنا فأتممه، وما وهبت لنا ولهم من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علينا وعليهم بحلمك فلا تكشفه، وما علمته من سوء علينا وعليهم فاغفره، إنك أنت الغفور الرحيم.
0: اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك.
1: اللهم اجعل لنا ولأحبتنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا وإياهم يا الله من حيث لا نحتسب.
0: اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.
1: اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول.
0: اللهم إنا نستودعك يومنا هذا، فلا تجعل فيه ما يثقل صدورنا، واجعل به يا الله ما يسرنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.

0: بوح الصباح.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء الصباح والصديقات، السلام هو أول ما أتت به جميع الشرائع
1: وأول حديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هو أفشوا السلام وأطعموا الطعام. إذن إذ أن السلام أصدقاء الصباح والصديقات هو زاوية حياة الإنسان وأساسها.
0: والسلام أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، السلام يبنى في أضيق صوره بإشاعته في أرجاء المعمورة لتنعم البشرية من خلاله بالسعادة.
1: والسلام هو التصالح مع الذات أولا، فإذا تحقق للذات البشرية من خلال السلام ذلك التصالح، تحقق لها تأمينها من الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه من تشظي النفس البشرية الأمارة بالسوء.
0: والسلام الحق أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، السلام الحق هو سلسلة من مكارم الأخلاق، حيث أن الأخلاق الآدمية السوية هي من تنتج السلام الحقيقي.
1: وصباح السلام صباح المحبة والوئام الاجتماعي، وصباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا في كل مكان، والآن نتوقف كالمعتاد لنتعرف وإياكم على حال الطقس والنشرة الجوية من الراصد الجوي الزميل صلاح العوبثاني. صلاح، أسعد الله صباحك.
1: حياكم الله، صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: تفضل وأطلعنا على تفصيلات حالة الطقس لديكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر الغائب إذاعة المكلة مقدما لحضراتكم. النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى مستهلا إياها بالمناطق الساحلية للبلاد، حيث يتوقع أن تكون الأجواء رطبة وحارة إلى شديدة الحرارة، صحوة إلى غائمة جزئية، احتمال طول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأخبيس قطرة، ورياحها معتدلة تشد حول الأخبيل وأجزاء من الساحل الجنوبي. جبنية أجواء غائمة جزئية ومعتدلة الحرارة، احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة، صوبات بحبة البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، قد تمتد لتشمل أجزاء من الحجواب وشبوة وحضرموت والمهرة. الأجواء جافة وصحوة إلى غائمة جزئيا بوجه عام على صحاري البلاد، تكون حارة إلى شديدة الحرارة أثناء النهار ومعتدلة ليلا والصباح الباكر، احتمال طول أمطار رعدية على أجزاء من محافظة المهرة حضرموت شبوة والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال. البحر بإذن الله تعالى يكون معتدل إلى مضطرب على سواحل المهرة وحضرموت، فيما يكون خفيف إلى معتدل على سواحل شبوة وأبين وعدن وباب المندب، ويكون خفيف الموج على الساحل الغربي، فيما يكون مضطرب الموج على أرخبيل سقطرى. المركز الوطني ينبه المواطنين ربابنة السفن ومرتدي البحر والصيادين في الساحل الشرقي والجنوبي وخارج عدن وحول أرخبيل سقطرى وبحر العرب من اضطراب البحري وشدة الرياح، كما ينبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها عدن.
0: نعم،
1: الوقوع في الأودية ومصبات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. المناطق الصحراوية والساحلية عدم التعرض المباشر لإشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة. صلاح العوبثاني، نعم، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا لك زميلنا صلاح العوبثاني.

0: كلمات من نور.
1: مستمعي العزيز، حياتك رحلتك الخاصة، لها أوضاعها وأقدارها المتفردة عن حياة الآخرين، فاحرص على أن لا تستعجل الأمور، فكل فصل من فصول حياتك قد أعد بحكمة ولطف وتدبير لا تكاد تتخيله. فأنت مستمعي العزيز، أنت تختلف عن الآخرين، وليس هناك وجه للمقارنة بينك وبين من تعيش وتتعايش معهم من الناس، فأحب رحلتك. وعلم مستمعي العزيز، أعلم أن الأقدار الجميلة ستأتي في وقتها المناسب.
0: مستمعي العزيز، لا تيأس مهما بلغت أوزارك، ولا تقنط مهما بلغت خطاياك، فما جعل الله التوبة إلا للخطاة، وما أرسل الأنبياء إلا للضالين، وما جعل المغفرة إلا للمذنبين، وما سمى نفسه الغفار التواب العفو الكريم إلا من أجل أنك تخطئ فيغفر لك تبارك في علاه.
1: مستمع العزيز، قيل لأحد الصالحين: كيف أنت ودينك؟ فقال: كالثوب تمزقه المعاصي وأرقعه بالاستغفار. فاستغفر الله العظيم. مستمعي العزيز، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وصباح الخير يا حضرموت. موت

أحدا غيما جسم عني حين يراقصني كلمات ليلة.

0: من أخبار حضرموت الأمنية.
1: في بيان صادر عن الجهاز المركزي لأمن الدولة،
0: عملية أمنية مشتركة تقضي على متحدث تنظيم داعش في سيئون، والتفاصيل تقول:
1: أعلن الجهاز المركزي لأمن الدولة عن نجاح عملية أمنية مشتركة نفذتها القوات الخاصة المشتركة للتحالف وقوة مكافحة الإرهاب اليمنية القوة 22، أسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي المكنى بأبي حذيفة الأنصاري أثناء اختبائه في أحد المنازل السكنية بمدينة سيئون بحضرموت.
0: وأوضح الجهاز في بيان صادر عنه أن العملية نفذت فجر الثلاثاء استنادا إلى أطر التعاون والتبادل الاستخباراتي بين الجهاز المركزي لأمن الدولة وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المطلوب كان برفقة 8 مدنيين بينهم رجل وامرأتان و5 أطفال. وأشار الجهاز في بيان إلى أن العملية أسفرت كذلك عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص الموجودين في المنزل بعد مقاومته وإصابته، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة له ثم نقله إلى مكان آمن.

0: إلى جهازي كمبيوتر محمول وخمسة هواتف محمولة وجهازين لوحيين، حيث جرى تحريزها واستكمال إجراءات الاستدلال والتوثيق من قبل الجهات المختصة.
1: وأكد الجهاز أنه جرى إخراج النساء والأطفال من المنزل ونقلهم إلى مكان آمن دون تعرضهم لأي أذى، فيما غادرت القوات الخاصة المشتركة منطقة العمليات عقب نجاح تنفيذ المهمة.
0: وأشار الجهاز المركزي لأمن الدولة بالجهود التي بذلتها القوات الخاصة المشتركة للتحالف وقوة مكافحة الإرهاب اليمنية القوة 22، مؤكدا أن نجاح العملية جاء نتيجة لتبادل المعلومات الاستخباراتية.
1: ونحن نقول ربنا يحفظ حضرموت وأهلها الكرام ويحفظ أفراد قواتنا المسلحة في المنطقة الأولى وفي المنطقة العسكرية الثانية أيضا أفرادا وصف ضباط وضباط وقادة وأركان وقيادة عامة لهذه الأجهزة الأمنية. دائما حضرموت محروسة بإذن الله تعالى.

صباح الخير يا حضرموت مستمعينا في كل مكان. ساعتنا الآن تشير إلى 8:42 دقيقة.

0: صباح الخير يا حضرموت وراء الخبر. قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تستقبل بعثة المنتخب الوطني للناشئين، والتفاصيل تقول يا مروة.
1: استقبلت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم لدى وصولها مدينة المكلا لتدشين معسكرها الإعدادي الداخلي الثاني تأهبا للمشاركات والاستحقاقات الخارجية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا وبطولة كأس الخليج والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في نوفمبر القادم.
0: وكان في مقدمة مستقبلي البعثة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي، يرافقه المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي. ونقل الوكيل بعلوي للجهازين الإداري والفني واللاعبين تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أن احتضان المكلة لهذا المعسكر يأتي برعاية ودعم مباشر من قيادة المحافظة انطلاقا من التزامها الثابت تجاه دعم المنتخبات الوطنية للظهور بالمظهر المشرف ورفع اسم الوطن عاليا. وللخوض في التفصيلات وراء هذا الخبر معنا على الهواء مباشرة يا مروة الأستاذ فادي سالم حقان، رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بمحافظة حضرموت. أستاذ فادي أصبح أسعد الله صباحكم بالخير.
2: والنور والسرور، أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد وأحيي السادة المستمعين في هذا الصباح الجميل. نعم
0: حياكم الله. ماذا عن هذا الخبر الخاص باستقبال بعثة المنتخب الوطني للناشئين، ما وراءه ايش؟
2: نعم بكل تأكيد يعني كحضرموت كعادتها دائما ما تكون يعني مساندة وداعمة للمنتخبات الوطنية حين تكون متواجدة هنا في مدينة المكلا، فأيضا كذلك يعني سبق وأن طبعا كان حضرموت حاضنة لكل المنتخبات الوطنية التي طبعا سأتي إلى حضرموت سواء في المكلا أو سيئون لخوض طبعا ضمار أو لخوض إعداد المعسكر التدريبي الخاص لهذه المنتخبات. فطبعا بكل تأكيد قيادة السلطة المحلية طبعا دون شك يعني تعطي أولوية لهذه المنتخبات لما لها من أهمية كبيرة ووطنية طبعا في نفس الوقت، وهي أيضا كذلك تعطي أيضا رسالة سامية بأن حضرموت يعني دائما ما تكون دائما مع الشباب على مستوى الوطن وليس على مستوى حضرموت فحسب. فكل ما كان النجاح على المستوى الوطني يعني رافدا وناجحا فيكون لحضرموت نصيب من هذا النجاح. فكما أشرتم طبعا في الخبر قيادة السلطة المحلية وبتوجيهات الدكتور سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت، هو طبعا قام ب الاستقبال الدكتور مراد بعلوي وكيل المساعد للشباب، وأيضا بمعية المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة المهندس الشاب علاء العمودي، وأيضا كذلك عضو أيضا أو نائب رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد اليمني لكرة القدم الزميل العزيز فهمي بارك بحمدان باستقبال هذه البعثة كمرحلة طبعا أولية. طبعا العدد الذي وصل حتى هذه اللحظة ما يقارب أكثر أو ما يقارب أو تجاوز 15 لاعبا يعني كما يقول أو وصل إلى 20 لاعبا، لأن لا زالت اللاعبين ولا زال اللاعبين طبعا سيتوافدون إلى مدينة المكلا للانخراط في هذا المعسكر الذي طبعا يقوده المدرب المعروف المدرب الوطني المدرب طبعا الذي طبعا خاض تجارب عديدة سواء على المستوى الأول الفريق الأول أو كذلك حتى على المستوى الفئات الأخرى. فمرحلة جديدة للكابتن أنور عاشور سعدان الذي سيقود هذا المنتخب، وأيضا كذلك إدارة للمنتخب بقيادة أيضا ابننا وأيضا أستاذنا الكابتن الإداري الرياضي الناجح ضيابة وزير، وأيضا كذلك جهاز فني أيضا مختار من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم في هذا الاتجاه. فالحمد لله يعني إن شاء الله توفرت كل الأمور والسبل. هناك أيضا جهود بذلت سواء من بعض الأندية شعب حضرموت، نادي تضامن حضرموت، في طبعا ما يمكن أن يقدم لأرض المنتخب من أجل تسهيل مهمته في الإعداد والتحضير، وأيضا كذلك توفير له ربما بعض من الحافلات وما إلى ذلك لنقله من هنا وهناك لكي طبعا يتسنى الإعداد البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني والإدارة. فأتمنياتنا دائما للتوفيق لحضرموت، ودائما أيضا كذلك هي حضرموت دائما تحظى باهتمام، وأيضا تحظى أيضا بتولي قيادة الاتحاد اليمني العام لكرة القدم مثلا بالشيخ صالح أحمد العيسي، وأيضا كذلك النائب الأول للاتحاد خلال بن حيدرة، الذين طبعا أكيد يولون كل الاهتمام والرعاية للمنتخبات وأيضا لحضرموت، وإن شاء الله يكون أيضا نصيب للاعبتنا في المحافظة والناشئين على وجه الخصوص، لأن فيها مواهب، فيها قدرات، فيها أيضا إمكانيات تستطيع أن يعني تقدم عطاء جميل على المستوى الوطني. نعم
0: نعم. وبعيدا عن هذا الخبر أستاذ فادي، فرصة وأنتم معنا، يعني ماذا بخصوص المباراة المرتقبة يعني خوضها مساء هذا اليوم أو الغد الآن؟
2: نعم صحيح، نعم. مساء يوم غد الجمعة، نعم، في كأس نهائي البلدة. نعم
0: ماذا بخصوص التجهيزات الفنية بالنسبة لملعب برادم؟ نعم. الإضاءة وما إلى ذلك، وماذا بخصوص هذه المباراة، خاصة وأن هناك مباراة مؤجلة أيضا قبل عامين أو قبل عام خاصة بمهرجان البلة؟
2: نعم بكل تأكيد، طبعا هذه النسخة لكأس حضر البلدة لهذا العام طبعا جاء ربما يعني بنوع من الترتيب العاجل كذا وما إلى ذلك، ف الأندية لم تستعد بالشكل المطلوب، ولكن مع ذلك طبعا جهود قيادة اتحاد كرة القدم في ساحل حضرموت وأيضا مع مكتب وزارة الشباب والرياضة وبدعم وإسناد من قبل قيادة السلطة المحلية في المحافظة على إيلة الأنشطة المحلية جل اهتمامهم طبعا في هذا الجانب، فأقيمت وأيضا تم الجلوس بالأمس مع قيادة السلطة ممثلة بوكيل الشباب المساعد الدكتور مراد علوي، اللي طبعا بحث الترتيبات النهائية الخاصة لهذا المهرجان وهذا العرس الكروي، والذي طبعا يعني حقيقة استبشرنا بشيء من الخير والتفاؤل في عودة الأنشطة الكروية في المساء، يعني الأندية طبعا النهائي يجمع شعب حضرموت مع سمعون في هذا النهائي، وبكل تأكيد إن شاء الله بالله تعالى أن تكون هذه النسخة وهذا النهائي أن يعني يظهر بالمظهر الذي يليق بمكانة رياضة حضرموت وأنديته، خاصة وأن الأندية طبعا بكل تأكيد مثل شعب حضرموت لا يلعب بالصف الأول، وإنما يلعب بالرديف، واستطاع طبعا بقيادة الكابتن المدرب مراد النوحي يعني أن يقدم طبعا عطاء حتى وصل إلى هذا النهائي. فبكل تأكيد يعني صراحة إن شاء الله نتمنى أن يكون نهائي مميز، أن يكون نهائي تحت الأضواء الكاشفة، وتكون أيضا كذلك منظر للملعب بهيج جدا. طبعا هناك تدخلات في ملعب الفقيد برادم لا زال مستمرة من قبل مؤسسة الناصر للتنمية، التي طبعا استطاعت طبعا في فترة وجيزة أن تعطي أثارها الملحوظ على القطاع الشبابي والرياضي على مستوى عدن وعلى مستوى أبين وعلى مستوى حتى حضرموت ساحلا وواديا. فالحمد لله أن هذه الفرصة جاءت إلينا، ونحن طبعا الحمد لله استبشرنا كإعلام رياضي وأيضا شباب بهذا التدخل الرائع من قبل مؤسسة الناصر، وأيضا بدعم وأيضا بتوجيهات كريمة من طبعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبد ربه ناصر أو ناصر عبد ربه نعم في هذا التدخل وفي الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي. فما لمسناه لمسناه جهد طيب، هناك بذلت جهود كبيرة في ترميم وتأهيل إعادة المنصة وأيضا غرف الملابس الخاصة باللاعبين والأندية، وأيضا المرحلة الثانية هي مرحلة العشب، وأيضا تنتقل أيضا مرحلة التجهيز أيضا وإظهار الصورة الجميلة لمدرجات ملعب الفجد بار آدم وأيضا كذلك حتى في سيرون. فإن شاء الله يعني يكون نهائي مميز، وأيضا اهتمامه هناك شاشة عملاقة سترك يعني ستوضع في أحد جنبات ملعب الفجد بار آدم وأيضا كذلك مثلها في سيئون، والعمل يمشي بوتيرة عالية في متابعة مستمرة من زيادة مكتب الشباب والرياضة وأيضا وكيل الشباب في المحافظة، وجهد طيب مبذول رائع جدا حقيقة، وفرص أتاحت يعني في هذه المرحلة وربما البعض لا يتوقع أنها تأتي، ولكن الحمد لله أنها جاءت واستطاعت طبعا أن تعطي يعني مزيدا من الاهتمام مزيدا من الرعاية في هذا الجانب.
0: الأستاذ فادي سالم حقار رئيس الاتحاد الإعلام الرياضي بحضرموت، شكرا لكم.
2: شكرا أستاذ، حياك الله.
0: حياكم الله.

0: إذن وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت يا مرة.
1: نعم في الأخير لا يسعنا إلا أن نودعكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل
0: بإذن الله تعالى. هذه تحياتي سعيد الحاج.
1: تحياتي مروة الصفراء.
0: وأجمل التحيات من منفذنا على الهواء مباشرة مخرج هذه الحلقة المهندس عمر علي بنبع.
1: إلى اللقاء.

يعزز أثرها في معالجة التحديات البيئية وردم الفجوات القائمة، مشيدا بدور المعهد الأوروبي للسلام في تنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر الملموس في المحافظة. الخبر الأخير في هذه النشرة: ترأس المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري أمس اجتماعا أمنيا وتنسيقيا موسعا ضم عددا من قيادات ومسؤولي الجهات البحرية والسمكية والأمنية ذات العلاقة لمناقشة تعزيز الرقابة على المنافذ والموانئ البحرية وتجديد إجراءات مكافحة التهريب وتنظيم حركة الأطقم والبحار العاملين على متن سفن الاصطياد السمكية. ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بشأن تجديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. وأكد العميد الجابري ضرورة رفع مستوى اليقظة والتنسيق بين الجهات المختصة والتدقيق في الوثائق والمستندات الرسمية للبحارة والأطقم وعدم التساهل مع أي مخالفات أو تجاوزات. وناقش الاجتماع وضع البحارة اليمنيين والأجانب العاملين على متن سفن الصيد والإجراءات والوثائق المنظمة لعملهم وآلية التحقق من تصريح رسمية واستيفاء متطلبات القانونية والأمنية إلى جانب تعزيز التنسيق بين الأمن العام وخفر السواحل والهيئة العامة لشؤون البحرية وهيئة المصائد السمكية ومكاتب الجوازات ما يسهم في سد أي ثغرات قد تستغل في أنشطة غير قانونية. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق المشترك وتوحيد الإجراءات وتبادل المعلومات ما يعزز أحكام الرقابة على المنافذ والموانئ والسواحل ويدعم جهود مكافحة التهريب وينظم حركة السفن والأطقم البحرية ويحمي النشاط السمكي للمشروع في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز العمل المؤسسي المشترك بساحل حضرموت. نشرة إخبارية مفصلة قدمتها لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، قرأها على حضراتكم علي محمد عمرة، نفذها على الوائب بشرة الزميل عمر علي بامبو. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: سامعي الأعزاء، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تتابعون. المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يختتم أعماله ويؤكد توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الحضرمية. البيان الختامي يجسد تطلعات أبناء حضرموت ويؤكد أهمية العمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وتنمية للمحافظة. متابعات في تقرير إدارة الأخبار. اختتم المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى أعماله بإصدار بيانه الختامي الذي تضمن جملة من المواقف والتوصيات التي تعكس تطلعات أبناء حضرموت وأولوياتهم، وتؤكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق والشراكة بين مختلف المكونات والقوى الحضرمية. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه الأستاذ سلطان التميمي عضو المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى. استعرض فيها أبرز ما خلص إليه المجلس، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف والمسؤولية والعمل المشترك بما يخدم حضرموت وأبناؤها ويعزز أمنها واستقرارها وتنميتها. والآن سامعي الأعزاء تستمعون إلى نص الخطاب والبيان الختامي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة. انطلاقا من المسؤولية التاريخية والوطنية التي تفرضها طبيعة المرحلة، واستنادا إلى الإرادة الحضرمية الجامعة، وإيمانا راسخا بأن حضرموت ليست مجرد مساحة جغرافية في خارطة الوطن، وإنما هوية راسخة ومجتمع متجذر وإرث حضاري وإنساني عريق وثروة وطنية واقتصادية واستراتيجية ومكون أصيل في معادلة اليمن والمنطقة، وإدراكا للتحولات السياسية والوطنية المتسارعة وما تفرضه من استحقاقات جديدة تستوجب الانتقال بحضرموت من حالة التشتت وتعدد المواقف إلى فضاء أكثر تنظيما وتنسيقا وشراكة، ومن ردود الأفعال إلى صناعة المواقف، ومن التعبير المتفرق عن المطالب إلى بناء رؤية سياسية حضرمية واضحة قادرة على حماية المصالح والحقوق والتعبير عنها بمسؤولية واقتدار، وإيمانا بأن وحدة الصف الحضرمي وتكامل القوى والمكونات السياسية والمجتمعية واحترام التنوع والتعدد تمثل أساساً لازماً لبناء موقف حضرمي متماسك يعزز حضور حضرموت وتمثيلها، ويمنحها القدرة على التأثير في مسارات التسوية وصناعة القرار بما ينسجم مع مصالح أبنائها وتطلعاتها المشروعة. وانطلاقاً من شعار حضرموت أولاً باعتباره تعبيراً عن أولوية مصالح حضرموت وحقوق أبنائها وترسيخاً لحقها في إدارة شؤونها والاستفادة العادلة من مواردها، وليس دعوةً إلى الانعزال أو القطيعة مع محيطها الوطني والإقليمي، بل تأسيساً لشراكةٍ متوازنة وعلاقاتٍ قائمةٍ على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والاستقرار والتنمية، وتأكيداً على أن الظروف والمرحلة الحالية تتطلب إرادةً سياسيةً مسؤولة ومؤسساتٍ قادرة على تحويل الرؤية إلى برامج والمطالب إلى استحقاقات والتوافق إلى عملٍ مؤسسيٍ مستدام. فإن المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى المنعقد اليوم برئاسة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، واستشعاراً منه لمسؤوليته تجاه حضرموت ومستقبلها، وبعد الاطلاع على الوثائق السياسية والتنظيمية المقدمة إلى المؤتمر العام التأسيسي بوصفها إطاراً جامعاً للموقف السياسي، الحضرمي وخارطة للعمل المؤسسي وأساسا لبناء حضور حضرمي فاعل يحمي الحقوق ويعزز الشراكة ويخدم الاستقرار والتنمية ويضع مصلحة حضرموت وأبنائها في صدارة الأولويات. وبعد الاستماع إلى مداولات الأعضاء ومقترحاتهم وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت وأبنائها وإيمانا بأن توحيد الإرادة الحضرمية وتعزيز الشراكة والتوافق يمثلان أساسا لحماية الحقوق وتحقيق تطلعاتها، أقر المؤتمر العام التأسيسي المخرجات والقرارات والتوصيات الآتية: 1. المرجعيات والوثائق المؤسسة. تزكية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت رئيسا للمجلس، ويفوض باختيار وإعلان هيئة الرئاسة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا البيان، والعمل على توسيع دائرة الحوار والتشاور بما يضمن التوافق ووحدة الصف وتمثيل ومشاركة مختلف أطياف المجتمع الحضرمي. 2. إقرار المشروع السياسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى والرؤية الحضرمية للحوار الجنوبي الشامل مع استيعاب الملاحظات الواردة عليها واعتمادها وثيقة مرجعية ناظمة لمواقف وخياراته ومساره السياسي، والعمل على ترجمة مبادئه وأهدافه إلى سياسات ومواقف عملية. إقرار النظام الأساسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى إطاراً قانونياً وتنظيمياً حاكماً لعمل المجلس وهيئاته ومؤسساته واختصاصاتها وعلاقاتها. 4. اعتماد ميثاق الشرف الحضرمي إطاراً جامعاً لوحدة الصف وترسيخاً لقيم الشراكة والتوافق واحترام التنوع وتغليباً للمصلحة العامة وحماية الحقوق ومصالح أبنائها. 5. اعتبار مخرجات المؤتمر العام التأسيسي بما تتضمنه من قرارات وتوصيات وتوجهات ووثائق ورؤى ومبادئ سياسية وحقوقية وتنموية مرجعية سياسية ومؤسسية ملزمة لعمل المجلس وهيئاته وقياداته وأعضائه خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع الآليات والخطط التنفيذية اللازمة لترجمتها إلى سياسات ومشروعات ومواقف عملية. 2. مكونات حضرموت وحقوقها السياسية. 6. يؤكد المؤتمر أن حضرموت طرف أصيل في المعادلة السياسية الوطنية، وأن حضورها وتمثيلها في أي حوار أو مفاوضات أو ترتيبات أو تسوية سياسية يجب أن يكون تمثيلاً حضرمياً حقيقياً ويعبر عن إرادة أبنائها وحقوقهم ومصالحهم. 7. رفض أي ترتيبات سياسية أو دستورية أو إرادية أو اقتصادية تتعلق بحضرموت ومستقبلها دون مشاركة حضرمية فاعلة وأصيلة في صياغة واتخاذ القرار بشأنها. 8. التأكيد على أن حقوق حضرموت واستحقاقاتها ليست ملفاً مؤجلاً أو تفصيلاً ثانوياً في أي تسوية سياسية، وإنما تمثل جزءاً أصيلاً من متطلبات الاستقرار والسلام المستدام. 9. يؤكد المؤتمر أن حضرموت قضية سياسية أصيلة ومشروع سياسي مستقل، وتشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي بوصفها طرفاً حضرمياً أصيلاً مستقلاً يحظى بالشراكة ويعبر عن إرادة أبنائها وحقوقهم وتطلعاتهم. 10. التأكيد على أحقية حضرموت في التمثيل العادل والمستحق في المناصب السيادية العليا ومؤسسات الدولة المركزية كافة، ومراجعة أوضاع التمثيل والتعيينات بما يحقق العدالة والتوازن ويضمن استحقاق حضرموت الوطني. 11. اعتماد مبادئ الندية والشراكة والتوافق والاحترام المتبادل أساساً لعلاقات حضرموت مع مختلف القوى والمكونات السياسية والقوى الوطنية. 12. رفض أي محاولة لفرض تمثيل أو خيارات سياسية على حضرموت من خارج إرادتها، والتأكيد على أن تحديد مستقبلها وخيارتها السياسية يجب أن يستند إلى إرادة أبنائها وتوافقهم ومصالحهم. 13. الحوار والتسوية السياسية. 13. اعتماد الفيدرالية خياراً سياسياً قابلاً للنقاش ضمن أي تسوية وطنية شاملة بما يضمن لحضرموت صلاحيات حقيقية في إدارة شؤونها ومواردها وتمثيلاً عادلاً في مؤسسات الدولة وبما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة. رفض إعادة إنتاج أنماط المركزية السياسية والاقتصادية والإدارية التي أفضت إلى اختلالات في توزيع السلطة والثروة وعاقت تحقيق التنمية والاستقرار. تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل الوفود الحضرمية المشاركة في الحوار الجنوبي الشامل وأي حوارات أو مفاوضات مستقبلية ذات صلة بالتسوية السياسية على أساس التوافق وعدالة التمثيل وتنوع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والكفاءة والخبرة. تكليف قيادة المجلس بإعداد رؤية تفاوضية حضرمية متكاملة تتضمن الثوابت والحقوق والمطالب والأولويات الحضرمية، وتحدد مسارات وآليات تحقيقها، وتكون أساساً للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة. دعم كل مسار سياسي جاد وموثوق يفضي إلى سلام عادل ومستدام، وبناء دولة مستقرة ومؤسسات فاعلة، ومعالجة جذور الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. يؤكد المؤتمر الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومؤسساتها، وترسيخ سيادة القانون وفاعلية مؤسساتها بما يصون الحقوق والحريات والعدالة والأمن والاستقرار والشراكة والثروة. رابعاً، النفط والثروة والموارد. يؤكد المؤتمر أن موارد حضرموت وثرواتها الطبيعية والاقتصادية حق أصيل لأبنائها لتنميتها واستقرارها، ويطالب بضمان إدارتها واستثمارها وفق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والحوكمة الرشيدة. يؤكد المؤتمر رفض استئناف النفط من حضرموت قبل ضمان حقوقها واستحقاقاتها وفي مقدمتها حصتها العادلة، ووضع آلية تنفيذ واضح ومحددة زمنية لتنفيذ ما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 يناير 2025، ويفوض هيئة الرئاسة والأمانة العامة بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية. يؤكد المؤتمر أن أي ترتيبات تتصل بإنتاج أو تصدير أو إدارة النفط والغاز والمعادن وسائر الموارد الطبيعية يجب أن تضمن حقوق حضرموت ومصالحها، وأن توجه حصة عادلة من عوائدها إلى التنمية والخدمات والبنية التحتية في حضرموت. يؤكد المؤتمر على ضرورة مراجعة الاتفاقيات والترتيبات المتعلقة بالثروات والموارد والإيرادات التي أبرمت أو نفذت دون ضمان كاف لمصلحة حضرموت وفق الأطر القانونية والمؤسسية النافذة. التأكيد على أن ثروات حضرموت أمانة للأجيال القادمة، وضرورة حمايتها واستثمارها بصورة مستدامة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الأجيال. خامساً، الأمن والاستقرار وحماية حضرموت. يؤكد المؤتمر أن أمن حضرموت واستقرارها وحماية مواطنيها وثرواتها ومنافذها ومؤسساتها أولوية عليا لا تقبل التهاون. دعم وتأهيل وتدريب وتسليح مؤسسات أمنية وعسكرية حضرمية مهنية وكفؤة وفاعلة تعمل وفق القانون وتمتلك القدرة على حماية المواطنين وتأمين حضرموت ومؤسساتها ومقدراتها ومكافحة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها. رفض الإرهاب والتطرف والفوضى وكل الممارسات التي تهدد السلم الأهلي أو تستهدف المواطنين ومؤسسات الدولة والمصالح العامة. سادساً، التنمية والاقتصاد وإدارة الموارد. اعتماد التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة أولوية أساسية في العمل العام، مع إعطاء الأولويات لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات والبنية التحتية. إعداد رؤية حضرمية متكاملة للتنمية والاستثمار تربط استثمار الموارد الطبيعية بتنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل. دعم قيام اقتصاد حضرمي منتج ومتنوع، وتشجيع الاستثمار وحماية القطاع الخاص وتنمية قطاعات النفط والغاز والمعادن والزراعة والثروة السمكية والموانئ والسياحة والطاقة المتجددة. دعم الإدارة المحلية وتمكين السلطات المحلية من الصلاحيات والموارد اللازمة لأداء مهامها بكفاءة. تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وربط إدارة الموارد العامة بمعايير الحوكمة الرشيدة والرقابة المؤسسية والمجتمعية. العمل على بناء مؤسسات حضرمية كفؤة ورفع قدرات الكوادر المحلية وتطوير الإدارة العامة وتفعيل أدوات الرقابة والتقييم المؤسسي. إنشاء مجلس اقتصادي استشاري اختصاصي يتبع المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بالتنسيق مع السلطة المحلية للاستفادة من الخبرات والكفاءات الاقتصادية ودعم السياسية والتنموية وتعزيز كفاءات إدارة الموارد والاستثمارات. سابعاً، الشباب والمرأة والمجتمع المدني. اعتماد الشباب والمرأة شركاء أساسيين في العمل السياسي والتنظيمي والتنموي، وضمان حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في مؤسسات المجلس وبرامجه، وضع سياسات وبرامج للتأهيل والتعليم والتدريب وريادة الأعمال والتشغيل بما يعزز قدرات الشباب ويوسع فرص العمل والتمكين الاقتصادي والحد من البطالة والهجرة، دعم منظمات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية وتعزيز دورها في صناعة السياسات العامة والمشاركة المجتمعية ومراقبة الأداء التنموي والخدمي. ثامناً، الهوية والتمسك المجتمعي، حماية الهوية الحضرمية وتراثها الثقافي والاجتماعي وتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش وقبول التنوع واحترام الخصوصية الحضرمية، تعزيز وحدة الصف الحضرمي وتغليب المصلحة العامة، والعمل على بناء شراكة واسعة بين مختلف القوى والمكونات والشخصيات الاجتماعية والسياسية والمدنية. تاسعاً، العلاقات مع المملكة العربية السعودية والمحيط الإقليمي. يثمن المؤتمر العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين حضرموت والمملكة العربية السعودية، والتأكيد على الحرص على تطويرها وترسيخها في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. دعم توسيع مجالات التعاون مع المملكة العربية السعودية في الأمن والتنمية والاستثمار والاقتصاد والتعليم والثقافة والبنية التحتية بما يسهم في تعزيز استقرار حضرموت واليمن والمنطقة. تطوير علاقات المجلس مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بما يخدم قضايا السلام والتنمية والاستثمار والبيئة والمناخ وحقوق الإنسان وفق القوانين والأنظمة النافذة. تعزيز حضور حضرموت في المحافل الإقليمية والدولية من خلال خطاب سياسي مسؤول ومؤسسي حضاري يعكس مصالحها وحقوقها ويقدم قضية حضرموت بصورة متوازنة وفاعلة. عاشراً، البناء المؤسسي والحضور الجغرافي والإعلامي. يقر المؤتمر إنشاء مكتب للمجلس في وادي وصحراء حضرموت مقره مدينة سيئون، والعمل على إنشاء مكاتب أو نقاط ارتباط في مديريات المحافظة وفق الهيكل التنظيمي والموارد المتاحة. يقر المؤتمر إنشاء مكتب تمثيلي للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واستحداث مكاتب أو نقاط تمثيل في مناطق انتشار أبناء حضرموت في الخارج وفي بعض الدول الكبرى في أوروبا وأمريكا وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المحددة. يوصي المؤتمر إنشاء منظومة إعلامية حضرمية متكاملة تشمل القنوات الإعلامية والمنصات الرقمية والموقع الإلكتروني والإذاعة وغيرها من الوسائل الممكنة تتولى التعريف بقضايا حضرموت ومشروعها السياسي والمجتمعي وتعزيز هويتها وإيصال صوتها والإسهام في بناء علاقاتها الإقليمية والدولية. يقر المؤتمر تفويض هيئة الرئاسة بإنشاء هيئات أو لجان دائمة أو مؤقتة أو اختصاصية كلما اقتضت الحاجة بما يعزز كفاءة المجلس وقدرته على تنفيذ مهامه وفقاً للنظام الأساسي. 11، دعم التنمية والعمل المؤسسي. يؤكد المؤتمر اطراع المجلس بدور فاعل في دعم جهود التنمية والجوانب الإنسانية المجتمعية، وأن يكون سنداً للسلطة المحلية والمؤسسات الرسمية والأهلية والمدنية والعسكرية بما يعزز الاستقرار ويحفظ المصالح العامة. العمل على تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطة عمل تنفيذية تتضمن البرامج والمشروعات والأولويات والجهات والمسؤولة والأطر الزمنية وآليات المتابعين. تلتزم هيئة الرئاسة والأمانة العامة والهيئات الاختصاصية بالمجلس بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر كل في نطاق اختصاصه، ورفع تقارير إلى الجمعية العمومية عند انعقادها على مستوى الإنجاز والمعوقات والإجراءات التصحيحية. تفويض هيئة الرئاسة بمراجعة وتحديث الوثائق السياسية والتنظيمية كلما اقتضت الضرورة لذلك ووفق الآليات والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي. 12، العضوية. يقر المؤتمر تثبيت العضوية حضارم المهجر المتعذر حضورهم من أعضاء المؤتمر العام التأسيسي في الجمعية العمومية، كما يقر اعتبار كل من حضر وشارك في أعمال المؤتمر العام التأسيسي عضواً في الجمعية العمومية للمجلس وفقاً لأحكام النظام الأساسي. يفوض المؤتمر هيئة الرئاسة بملء أي شواغر تطرأ في قوامها خلال الفترة الفاصلة بين دورتي الجمعية العمومية وفقاً لأحكام النظام الأساسي وبما يتضمن استمرارية عمل المجلس وانتظام مؤسساته. 13، التقدير والإشادة. يشيد المؤتمر بالجهود التي بذلها الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت في دعم مسارات الحوار والتشاور وتوحيد الصف الحضرمي وصولاً إلى تأسيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى ويعرب عن تقديره لدوره في دعم التوافق وتحجيز وحدة الصف. يثمن المؤتمر جهود أعضاء اللجنة التحضيرية وما بذلوه في وقت وجهد ومسؤولية في إعداد الوثائق السياسية والتنظيمية والتحضيرية للمؤتمر العام التأسيسي، وما أبدوه من روح توافقية وشراكة وتغليب للمصلحة العامة ومصلحة حضرموت. 14، تأييد وإدانة. يؤكد المؤتمر تأييده للقرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني في مواجهة الجرائم والاعتداءات والممارسات الحوثية، ودعم كل ما من شأنه حماية الدولة والمواطنين وصون الأمن والاستقرار. يدين المؤتمر بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية والميليشيات الموالية لإيران على المملكة العربية السعودية، ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة ورفضه كل ما يمس سيادتها وأمنها واستقرارها، مجددا أن أمن المملكة واستقرارها جزء أصيل من أمن حضرموت واستقرارها. وفي الختام يؤكد المؤتمر العام التأسيسي أن هذه المخرجات والقرارات والتوصيات تمثل الإرادة السياسية والمؤسسية للمؤتمر والمرجعية الحاكمة لمسيرة المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، وعهدا بالانتقال من التأسيس إلى العمل، ومن التوافق إلى الفعل، ومن الرؤية إلى الإنجاز، دفاعا عن حقوق حضرموت وصونا لمصالحها وتعزيزا لحضورها وتأثيرها في صناعة القرار وتحديد مستقبلها. وإذ يعلن المؤتمر تمسكه الراسخ بحقوق حضرموت واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية، فإنه يؤكد أن الشراكة الوطنية الحقيقية لا تبنى إلا بالاعتراف بالحقوق واحترام الإرادة وعدالة التمثيل والإنصاف في السلطة والثروة، وأن حضرموت لا تطلب امتيازا على حساب أحد، وإنما تطالب بحقها العادل في الشراكة والقرار والتنمية. إن تأسيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى ليس غاية تنظيمية، بل محطة مفصلية في مسار توحيد الإرادة الحضرمية وبناء موقف سياسي جامع قادر على حماية الحقوق وصناعة القرار والتأثير في مستقبل حضرموت واليمن. ومن هذا المنطلق يعلن المؤتمر انطلاق المجلس إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، مستندا إلى وحدة الصف ووضوح الرؤية وثبات الموقف ورحابة الشراكة، واضعا مصلحة حضرموت فوق كل اعتبار، ومجددا التزامه بمبدأ حضرموت أولا، شراكة في الوطن حق يصان وقرار يحترم، وعدالة في السلطة والثروة وأمان للأجيال. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا. صادر عن المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى المكلا حضرموت، اليوم الاثنين الموافق 18 ربيع الأول 1448 هجري، 31 أغسطس 2026 ميلادي.
0: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، متابعتنا انتهت، شكرا لكم.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا بكم في موعد جديد من مواعيد نبض الحنين، الموعد الذي نعود فيه معكم إلى الأغنية الحضرمية، لا لنستمع إليها فقط، وإنما لنفتش بين كلماتها عن الحكايات وعن الأماكن وعن ذلك الزمن الذي ما زالت أصداؤه تسكن الذاكرة.

في حلقتنا هذه نفتح صفحة من صفحات شاعر حضرموت الكبير حسين أبو بكر المحضار، ونحلق معه بعيدا عن حدود المكان في قصيدة تحمل في مطلعها صورة بسيطة لكنها شديدة التعبير. ريتنا طير فوق العارة والحوام باطير، مقطع من الأغنية.

يا لها من صورة، إنسان أثقله الشوق وضاق به البعد، فيتمنى لو كان طائرا يحلق فوق المكان الذي يشتاق إليه، فلا طريق يقطعه ولا مسافة تمنعه ولا غيابا يحول بينه وبين من يحب. إنها ليست أمنية طيران فحسب، إنها أمنية وصول.

يبدأ المحضار قصيدته من وجع المحبة. قدر الله علي حب الذي ما يحبوني ليجفوني، وناطارح لهم في صبانوني، ما يخافون من عيبة في حقوقي وتقصير. منذ البداية نحن أمام شاعر لا يتحدث عن حب عابر، إنه حب جعله وفيا حتى لمن لم يبادلوه الوفاء. وفي هذا تكمن إحدى أجمل صفات الشعر المحضاري، إنه يستطيع أن يجعل من العتاب حالة إنسانية رقيقة لا خصومة فيها ولا قسوة. فالمحب حتى حين يجافي يظل محبا. يا ريتني طير. ثم تأتي الصورة التي تختصر كثيرا من معاني القصيدة: ريتنا طير فوق العارة والحوم باطير. لو كان الإنسان يستطيع أن يخلع عن نفسه ثقل الجسد ويصبح طائرا لاختصر المسافات في لحظة. والطير في الخيال الشعبي ليس مجرد كائن يحلق في السماء، الطير هو الحرية، وهو القدرة على الوصول، وهو أيضا صورة الإنسان الذي يريد أن يتجاوز كل الحواجز ليصل إلى المكان الذي يسكنه قلبه. ولذلك فإن عبارة فوق العارة والحوم لا تأتي كصورة جغرافية فقط، وإنما تجعل المكان حاضرا في الوجدان. فالمحب لا يريد أن يطير إلى أي مكان، يريد أن يطير فوق المكان الذي يعرفه قلبه.

وفي مقطع آخر يقول المحضار: يوم بزي طلع من طاقته زين صابوني، ما تأثر بشي من اللي به الناس صابوني، قابل الناس بالطيبة وادفع الشر بالخير. هنا تتغير صورة الطير من مجرد وسيلة للرحيل إلى صورة تحمل معنى آخر، فالإنسان قد يتعرض للأذى وقد تصيبه سهام الناس، لكنه يستطيع أن يختار كيف يرد. والمحضار هنا يختار الطيبة، يقول: قابل الناس بالطيبة وادفع الشر بالخير. وهذه ليست مجرد عبارة جميلة في قصيدة، إنها قيمة إنسانية، أن يبقى الإنسان طيبا رغم ما يواجهه، وألا يسمح للخصومة أن تغير قلبه. ثم يخاطب المحضار: يا الوادي عمر، بعد اللقاء ليش تجفوني؟ وانتم اللي ثراكم كحل ما يحفي جفوني، ليش طولتوا الغيبة بعد قصر المشاوير؟ هنا يصبح العتاب أكثر وضوحا بعد اللقاء: لماذا الجفاء؟ سؤال يحمل في داخله شوقا كبيرا، فالغياب يكون أكثر قسوة حين يأتي بعد القرب، وحين يكون الطريق إلى اللقاء قريبا يصبح طول الغياب أكثر إلاما، وهذه من أكثر الصور قربا إلى الإنسان، لأننا جميعا نعرف أن هناك أشخاصا لا يؤلمنا غيابهم فقط، وإنما يؤلمنا أنهم كانوا قريبا منا ذات يوم ثم أصبح الوصول إليهم صعب.

0: ثم يعود المحضار إلى الوفاء. أنتم اللي اعطيتوني حشاء لا تعيروني، وين عهد المودة ذاك لي به غمرتوني؟ عهد ما زلت حاديبه، سير به حيث ما سير. ما أجمل أن يظل الإنسان وفيا لعهد قديم حتى بعد أن تتغير الظروف. فالعهد عند المحضار ليس كلمة تقال وتنتهي، إنه شيء يحمله الإنسان معه. عهد ما زلت حاديبه، سير به حيث ما سير. وكأن الشاعر يقول: لقد تغيرت الأيام وطالت المسافات، وربما تغيرت القلوب، لكنني ما زلت أحمل ذلك العهد. وهنا يصبح الحنين أكثر من مجرد اشتياق إلى مكان أو أشخاص، إنه وفاء للزمن نفسه. في شعر حسين أبو بكر المحضار لا تأتي الأمكنة كأسماء عابرة، المكان عنده ذاكرة. والعارة والحوم في هذه القصيدة ليستا مجرد نقطتين على خارطة، إنهما جزء من عالم الشاعر، من حكاية الحب واللقاء والغياب والعتاب. وهنا سر من أسرار الشعر الحضرمي الجميل. إن الشاعر حين يذكر المكان فإن أبناء المكان يشعرون أنه يتحدث عنهم، وحين يذكر الغياب يجد المغترب نفسه في القصيدة، وحين يتحدث عن العتاب يجد المحب قصته بين الكلمات. ولهذا بقيت مثل هذه الأغاني حاضرة في الذاكرة، لأنها لم تكن محصورة في زمنها. تعالوا أيها الأحبة نتوقف مرة أخرى عند ريتنا طير فوق العارة والحوم باطير. ربما هذه الجملة وحدها تكفي لتلخيص روح القصيدة. فالطير لا يحمل أمتعته، لا يحتاج إلى طريق، لا ينتظر موعدا، ولا يخشى طول المسافة. يفرد جناحيه ويطير، وهكذا يفعل الحنين بالإنسان. حين يشتاق يبدأ قلبه بالطيران قبل جسده. قد يكون الإنسان في مدينة بعيدة لكن ذاكرته هناك، قد تكون السنوات قد مضت لكن صورة المكان ما زالت حاضرة، وقد يكون اللقاء مستحيلا لكن القلب يظل يقول: يا ريتني طير فوق العارة.
1: يا حلوة دي عمر

0: كانت حلقتنا هذه رحلة قصيرة لكنها حملت الكثير من المعاني. حلقنا مع المحضار في أمنية طائر بحثا عن مكان يسكنه الحب، وتوقفنا عند العتاب والوفاء وطيبة القلب وعهد المودة. وفي النهاية ربما لا يحتاج الإنسان فعلا إلى أن يصبح طائرا حتى يعود إلى الأماكن التي يحبها، يكفي أن يقلق عينيه فتعود إليها الطرقات والبيوت والوجوه والأصوات، وتعود معه ليال ظن أنه نسيها. فما أجمل الأغنية حين تكون جناحا للذاكرة، وما أجمل الشعر حين يجعلنا نطير ولو للحظات إلى حيث تركنا شيئا من قلوبنا. عبر نبض الحنين نقول قد تأخذنا الحياة بعيدا وقد تطول المسافات، لكن هناك دائما مكان ما ووجه ما وذكرى ما تجعلنا نتمنى يا ريت نطير على العارة باطير. إلى أن نلتقي في نبض جديد من نبضات الحنين، دمتم بخير ودامت قلوبكم عامرة بالمحبة والوفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبض الحنين.

0: نبض الحليل حلقات يعدها لإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.
1: ما أقدر على البعد.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

0: الإخوة والأخوات المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار اليوم، تحمل رقم 71 للسنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة الزميل عمر علي بامبوع المخرج، ومن الإعلام الحديث مدينة باكود. عنوان الحلقة أعزائي المستمعين، عزتي المستمعات، مساجد بر الوالدين بين تعظيم بيوت الله وصدقات جارية. ضيف الحلقة الشيخ الفاضل علي بن سالم باحمادي، رئيس جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم بالمكلة، المشرف العام على مشروع مساجد بر الوالدين. باسم كافة المستمعين والمستمعات، الشيخ علي أرحب بك ترحيبا حارا في مستهل البرنامج.
1: حياكم الله، تشرب هذه الجلسة الطيبة وبمشاركتكم في برنامجكم المتميز مشوار اليوم.
0: حياكم الله.
1: حياك الله.
0: الشيخ علي، طبعا نحن سعداء أن تكون معنا في هذه الحلقة لنسلط الأضواء على مشاريع مساجد بر الوالدين. وطبعا هي مساجد متعددة، تبدأ من أقصى الغرب في مدينة فوة وتنتهي نعم. في أقصى الشرق بمدينة الشحر.
1: نعم
0: مساجد على سنين كثيرة تم بناها وبجهود كبيرة من قبلكم شخصيا وبفضل المتصدقين وفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: والمتصدقين والمتصدقات.
1: نعم.
0: اليوم نحن على مشارف الانتهاء من مسجد بر جامع الوالدين الخامس.
1: نعم.
0: الخامس
1: يعني
0: نعم. أنا أحييك حتى يعني أنكم الآن في رقم 5 من المساجد، وكلها مساجد
1: حمد. نعم.
0: الحمد لله تتميز بشكل مميز، وتتميز نعم. أيضا بجودة البناء الهندسي وأيضا بجودة الأعمال الإنشائية
1: نعم.
0: والديكورات وغيرها في هذه المساجد. البعض ربما يستغرب يعني كيف استطعتم خلال هذه الفترة، لا أدري يعني حدث كم 10 سنين أو أكثر،
1: أي ممكن تقول هكذا تقريبا الآن 11 سنة منذ أن بدأنا
0: أن تنجزوا هذه المساجد بصورة متوالية وبصورة سلسة من شرق المكلا إلى غرب المكلا. يعني أنا أتحدث بكل بساطة معك
1: الله، هذا طبعا غير التداعيات للمشروع في في المحافظة ككل، في حتى
0: محافظات أخرى.
1: نعم.
0: في تداعيات. طبعا أعتقد هذا المشروع تتميز بحضرموت عن باقي المحافظات،
1: تتميز بك كفكرة متكاملة عندنا.
0: نعم.
1: لكن المسمى نفسه مسمى بر الوالدين وجد في محافظات أخرى.
0: نعم. بنفس طريقتكم؟
1: لا مش بنفس الطريقة،
0: يكون مسجد واحد فقط.
1: أيوة. والبعض فعلا يكتفي بمسجد واحد.
0: نعم.
1: يعني ما عندهم موضوع السلسلة.
0: طيب.
1: هذه المتواصلة.
0: شيخ علي، كيف جاءت فكرة المشروع، مشروع مساجد بر الوالدين؟
1: حياك الله أستاذ علي. بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحقيقة يعني أشعر بالفخر والاعتزاز بوجودي معكم في أثير إذاعة المكلة، ومع الأستاذ علي باقي أيضا يعني من القامات الإعلامية الكبيرة ومخضرمة ما شاء الله تبارك الله، وكافة الطاقم اللي معه. بالنسبة للمساجد بر الوالدين، في الحقيقة يعني كانت فكرة إنشائها ممكن تقول كانت من عام 2014.
0: نعم.
1: من عام 2014 أقمنا في هذا العام حملة توعوية.
0: نعم.
1: نحن طبعا كمسمى جمعية، تلاحظ جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم.
0: نعم.
1: فهي جمعية في الحقيقة قائمة على تعليم القرآن الكريم، وقائمة على تعليم الناس والدعوة إلى الله عز وجل.
0: نعم.
1: من أهم البرامج اللي عندنا اللي تبناها بقوة واللي حاول فعلا يعني نحرص على تعميقها في المجتمع، هي قضية غرس القيم. فوجدنا أنه من أعظم القيم اللي تحتاج فعلا إلى غرس وإلى تعميق، بل هي في الحقيقة متجذرة في واقعنا الحضرمي وفي واقعنا الإسلامي ككل، وهي قضية بر الوالدين. فقمنا حملة في عام 2014. هذه الحملة يعني كانت تقريبا حملة امتدت على مدى شهر كامل. كانت حملة يعني متميزة بفضل الله عز وجل ومتعددة البرامج،
0: حملة إعلامية،
1: حملة دعوية
0: توعوية. نعم.
1: نعم. والجانب الإعلامي طبعا شاركنا فيها بصورة قوية جدا. الحملة هذه تضمنت عدة برامج، من جملتها طبعا معروف انه محاضرات ودروس واستضافات مشايخ حتى من غير اليمن. ساحة خور المكلة هذه ما شاء الله ضجت بالحملة، وايضا صاحب هذا الحملة مسابقة لمدة شهر تم هذه المسابقة، ابتديناها في ساحة الخور وانهيناها في ساحة الخور على مدى شهر كامل. كان فيها جوائز ايضا متميزة، كانت كل هالحملة كما قلنا تركز على غرس قيمة بر الوالدين. اسم الحملة أدخل السرور على والدك، اسم الحملة. وأيضا صاحب هذا الحملة قضية برامج في المدارس، في الطابور الصباحي استطعنا ننسق مع المدارس الحكومية، موضوع القوافل الدعوية، الخروجات. أيضا كان من أبرز ما معنا في الحملة هو إذاعة المكلة. نفذنا يعني تقريبا حدود 25 حلقة تتحدث عن بر الوالدين،
0: وصدفناكم معكم كان شيخ أيضا آخر في الإذاعة المكلة عام 2014.
1: نعم، فكانت ما شاء الله أيضا ما شاء الله حملة أيضا يعني هذه الحلقات 25 حلقة وذيعت على مدى 25 يوم أثناء الحملة نفسها. فلما وصلنا إلى آخر اللحظات في الحملة، فكنا في اللجنة المشرفة على العمل نفكر يعني يا جماعة الآن تكلمنا وتحدثنا عن قيمة الوالدين وأهمية البر، فلماذا لا نجسد هذه القيمة حقيقة، نجسدها في مشروع يبقى يعني يخلد هذه القيمة ويعمقها في المجتمع، ويفتح مجال أيضا لقضية ربط البر بالأوقاف.
0: جميل جدا، جميل
1: بالأوقاف. يعني كيف واحد ممكن إيش من حب الوالدين يحاولوا إيش يعمل وقف لهم، يساهم في وقف لهم. فجاءت فكرة إن إحنا نبني مسجد نسميه مسجد بر الوالدين.
0: مسجد واحد كان
1: فقط.
0: نعم
1: فقط كان.
0: نعم.
1: كان مسجد واحد.
0: نعم.
1: وفضل الله عز وجل يعني لما فكرنا في هذا قلنا لابد يكون الموقع اللي نختاره أيضا موقع ناطق. لا يمكن يكون موقع متواري من الناس، بعيد من الناس. كيف لابد يكون مكان بارز، مكان شارع رئيسي. والحمد لله كان توفيق الله عز وجل أنه وفقنا في الأرضية حق مسجد بر الوالدين الأول
0: جامع
1: في فوه المساكن.
0: ولعله
1: الحديث سيأتي عنه إن شاء الله تعالى. يعني من الجهة اللي تبرعت وكذا سنذكر إن شاء الله. ففضل الله عز وجل انطلقنا، كان الانطلاق أستاذنا الكريم بدأنا الحمل كما قلنا في 2014، كان الانطلاق في عام 2015
0: على طول. يعني
1: على طول. وكان هذا من الأشياء المبدئية عندنا أنه لا نجعل أموال الناس تبقى عندنا كثير. بمجرد أنه تأتي أموال نبدأ في عملية البناء. وطبعا نقول التوفيق من الله والتيسير من الله، والله لا حول لنا ولا قوة في الأمر. بل كان حتى بعض الأخوة اللي معنا في اللجان المرتبة يقول يا جماعة شوفكم متهورين. يعني كنا ذاك الوقت حطينا كتكلفة للمسجد ذاك الوقت حطيناها 60 مليون في ذاك الوقت.
0: 60 مليون ريال يمني.
1: نعم في عام 2015. لعلك تذكر الصرف كم كان.
0: نعم.
1: فكان بعض الأخوة يقولون يا جماعة شوفكم متهورين، وذاك البلاد يعني الوضع ذاك البلاد يعني متأزمة حسب ما تشوفه. 2015. بل 2015 اتوقع أنه البلاد هذه المحافظة كانت خارج نطاق منظومة الدولة يعني. لا تذكر في عام 2015. بالضبط. فقلنا أن ربنا بيعين بسهل. فكان أول ما بدأنا يعني عملنا اتفاقية مع المقاول بمبلغ تجمع عندنا اللي هو 18 مليون. عملنا اتفاقية وقلنا له شوف لو يعني وصلت لأي مكان توصل فيه في البناء وقف خلاص، ما هذا بحدود المبلغ هذا.
0: ما تتجاوز المبلغ.
1: هذا. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني ما توقعنا يعني سبحان الله رأينا الناس متفاعلين مع الفكرة. متفاعلين مع الفكرة.
0: عملتوا ترويج إعلاني للفكرة؟
1: بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا كان فيه ترويج إعلامي للفكرة، أولا من ابتداء من هذا الموقع إذاعة المكلة كانت معنا حاضرة منذ اللحظات الأولى. حقيقة وما شاء الله أيضا كافة إعلانات المساجد مجانية. يعني وأنا في هذا المقام مشيد بالأستاذة فرح دائما كانت معنا خطوة في المشروع منذ التأسيسات الأولى. ويعني كان دور الإذاعة كبير. أيضا كوننا وفقنا في فتح حساب باسم المسجد في صرافة العمقي. اللي هي الآن قلت صرافة المشقاص كما يقولون. ففتحنا حساب باسم المسجد مباشرة، مسجد جامع بر الوالدين، هذا أيضا سهل عملية الوصول للناس للتبرع بسلاسة. أضف إلى ذلك أنه يعني حاولنا من خلال بعض البرامج التوعوية الأخرى، المحاضرات، الدروس، استضافات بعض المشايخ، يعني في محاضرات عامة، في مهرجانات، حاولنا نوصل، إضافة إلى النشر. النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والواتساب، والحمد لله. ونقول فوق هذا كله التوفيق من الله عز وجل، التوفيق من الله والتيسير من الله.
0: شيخ علي، أهداف المشروع أو المشاريع المتعلقة ببر الوالدين، طبعا أهدافها واضحة ومعروفة، ولكن هل نستمع منك أيضا أن هناك أهداف أخرى غير المعروفة للمساجد؟
1: نعم، حياك الله أستاذ علي. طبعا أتوقع أنه من الأشياء اللي جذبت كل من تابع هذه المشاريع أنه هذا المشروع يتحدث عن قيمة عظيمة وقيمة بر الوالدين.
0: نعم،
1: وما زال الهدف الأساسي والكبير اللي نحن دائما نستهدفه في هذا المشروع هو قضية تعميق وتعزيز قيمة بر الوالدين. واسمح لي حقيقة هنا في هذا المقام أذكر بهذا القيمة.
0: نعم،
1: أذكر بهذا القيمة العظيمة وهي قيمة بر الوالدين. الوالدان شيء عظيم، الوالدان نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى، ويعني يكفيك يوصفهم أنهم بابان من أبواب الجنة.
0: نعم،
1: والمحروم من لم يدخل من هذين البابين.
0: نعم،
1: لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قالوا من يا رسول الله؟ فذكر في من ذكر من أدرك أبوي عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، ثم لم يدخلاه الجنة. كان القاضي الشريح رضي الله رحمه الله تعالى لما توفى أحد أبويه بكى بكاء شديد جدا شديد جدا، فحتى تعجب أصحابه قال يعني مالك هذا البكاء الشديد؟ فقال رحمه الله تعالى قال كان عندي في البيت بابين من أبواب الجنة.
0: نعم،
1: واليوم أغلق أحدهما.
0: نعم،
1: فهو يبكي على هذا الأمر.
0: نعم،
1: والوالدان
0: ولو حقا يبكي
1: حقيقة. أي نعم، كيف ما يبكي؟
0: نعم،
1: نحن ربما أستاذ علي وكثير من الناس يعني نتعامل مع الوالدين يعني نقول إن شاء الله نحرص على برهم وكذا، لكن ربما ما نشعر بقيمتهم يعني في حال وجودهم
0: إلا بعد وفاتهم.
1: أحسنت، فعلا لما يموت أحد الوالدين ترى نعم، تحس بفراغ غير عادي.
0: نعم،
1: وتشعر أيضا أنك يعني تتمنى لو كان عادي يبقى ويعيش.
0: نعم،
1: بتتلذذ
0: صحيح
1: ببره.
0: نعم،
1: فهذا الجانب يعني نحن قاصدينه بقوة حقيقة، أنه فعلا يحصل قضية التلذذ بالبر، قضية الاستمتاع بالبر، قضية الشعور أنه قضية بر الوالدين ما هي قضية عادية وقضية بس هي عبارة عن عادات وتقاليد، لا، قضية بر الوالدين هي قضية شرعية.
0: نعم،
1: شرعية، قضية يعني ترتبط بشريعة الإسلام، بل ترتبط في أول ما ترتبط بتوحيد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
0: صحيح،
1: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وتدعو لهم وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة. فلا تقل لهما أف، حق الوالدين مع حق الله، التوحيد الله.
0: في كلمة بسيطة أفن من ألف الفاعلي.
1: أي نعم،
0: أي أبسط كلمة ممكن
1: ممكن يعني الواحد يقولك لو تضجر يقولها كذا.
0: أي نعم،
1: أف، فهذا ما يجوز تقولها للوالدين، ما بالك بأكبر من هذا، ما بالك أن الواحد يؤذي والديه أو يضرب والديه أو يطرد والديه. فيعني لابد فعلا أن نشعر الواحد أنه لما يقصر في حق الوالدين هو يقصر بدرجة أساسية في حق الله عز وجل.
0: نعم،
1: ولذلك الله عز وجل قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقرن شكره عز وجل بشكر الوالدين.
0: نعم،
1: شكر
0: نعم
1: الوالدين. ولذلك أنا حقيقة أؤكد هنا لأنه بعض الناس للأسف أحيانا يعني يقول لك طيب أخي المشكلة عندي أن الوالدين هم سبب المشاكل. بعض الناس يقول لك والله الوالدين يعني للأسف يعني والدين هم لقوا لي مشاكل، هم لقوا لي أزمة، هم لقوا لي. أنا أقول مهما عمل الوالدين، مهما عمل، مهما صدر منهم،
0: ما أعتقد أن الأب والأم يعملون مشاكل لابنه. ما أعتقد
1: هو هكذا، هو يتصور هكذا. لا، لكن مع هذا كله رب العالمين وكأنه يرد على هذا الظنون حتى عند من يظن هذا الظن.
0: نعم،
1: يرد، وأنه مهما صدر من الوالدين فحق الوالدين باقي لا يتغير أبدا. يعني لو تصورت أنت ما هي أشد صورة ممكن أن يحصل بها الإيذاء، ذكر الله عز في كتاب الكريم قال ماذا؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. ها يعني لاحظ هنا وإن جاهداك، مش قلمة وإن يعني بس قالوا لك، لا قضية جهاد عادهم يجاهدون. لو افترضنا أن يحصل أن الوالدين أسلم ابنهم فآذوه في إسلام وفي إيمانه وأمروا بالشرك، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قطعا هذه واضحة، لا طاعة المخلوق معصية الخالق، لكن هل قال لك آذهم؟ هل قال لك اضربهم؟ هل قال لك اطردهم؟ أبدا. قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني هذا لو تصورنا أنه الوالدان على الكفر والشرك، ما بالك والد وأبانا وأمهاتنا بفضل الله عز وجل على الإسلام. فهذا الجانب يعني لابد نستشعره دائما ونحن نتحدث عن المشروع. وترى قضية المشروع وقيامه، بعض الناس يقولون أنتم كيف تشتغلون في بناء المساجد وأنتم جمعية تعليم القرآن؟ نحن نقول لا، ما قضية بناء مساجد، مساجد بنبنيها بمسميات أخرى بمصدقين آخرين، نحن نريد نعمق قيمة البر في المجتمع.
0: جميل جدا.
1: نعم،
0: ناخذ فاصل من ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3711-3612، وطبعا هاتف الاستوديو الأرضي خارج الجاهزية، ولكن بالإمكان التواصل معنا على هاتف الشخصي يعني حصريا لهذه الحلقة 3711-3612.

0: أهداف المشاريع مشاريع بر الوالدين. نحن في مشروع مسجد جامع بر الوالدين الخامس. تفضل.
1: بالنسبة للأهداف اللي قام عليها المشروع منطلق منها، يعني ممكن نقول تحصر في 5 أهداف. الهدف الأول كما أشرنا فيما سبق تعزيز قيمة بر الوالدين في المجتمع. الهدف الثاني حث الناس على ابتغاء الأجر في بناء المساجد والتي تعد من الصدقة الجارية. والهدف الثالث إلغاء فكرة أن المساجد لا يبنيها إلا كبار التجار. فمشروع مساجد بر الوالدين فرصة مفتوحة لمساهمة كل الناس بالقليل والكثير ولو بالدعاء. وهذا في الحقيقة يعني من الأفكار كما قلنا، أو من بعض الأشياء اللي صارت عند الناس. يقول لك والله نتمنى نبني مسجد الوالدين، لكن وين نوصل؟ وين بابني مسجد؟ ما نبغى له ميزانية. لكن لما فتح المجال بهذا الشكل رأينا حرص الناس بشكل غير عادي. بشكل غير عادي. يعني ولو تتصور يا أستاذ علي أنه أحيانا التبرعات اللي تجي نحن أحيانا بشيء أنت ربما ترى بسيط ما تتوقع. لكنه فيه ناس تعنوا في الأمر وتصدق. عند حصل واحد تبرع بمتريال يمني.
0: أحيانا واحد أنتم تبرعون أي تبرع؟
1: أي تبرع، أي تبرع سواء كان مادي أو مالي. حتى المواد العينية نقبلها، حتى لو طوبة نقبلها، حتى لو إيش يعني اللسان يتيبه للموقع يسلم المشرفين نقبل هذا، ما نرد حد أبدا. فضل الله عز وجل.
0: البعض يعتقد شيخ علي أن التبرع يجب أن يكون مبلغ كبير. هكذا يعتقد ربما بعض المستمعين وبعض المتلقين يتوقعون أنه التبرع يجب أن يكون مبلغ جامد يعني. وطبعا في ظروفنا العامة في حضرموت وظروف الناس البعض قادر يتبرع مبالغ كبيرة. ولكن الأغلبية بكل تأكيد الأغلبية أصحاب الدخل المحدود. وطبعا الكل يعيش تحت الصفر، يعني تحت الفقر. تحت خط الفقر. فبإمكان يتبرع مثل ما شفت حتى 100 ريال يمني. أنتم تقبلوا؟
1: نحن نقبل.
0: تقبلوا على طول.
1: ولذلك يعني بعض الناس كان يجي يسأل نحن يقول لي كم حجم السهم، كم قدر السهم. نحن قناعتنا أنه ثقافة الأسهم هذه أصلا ما هي موجودة في مجتمعنا. ثقافة الأسهم موجود، ممكن تحصل في الدول الأخرى. في
0: هي جات من الخارج
1: بالضبط. فنحن أردنا نسهل الموضوع إلى أقصى درجة حتى ولو ريال واحد. فنقول ساهم بما تستطيع، وهذا من شعارات المشروع من البداية.
0: سواء كان بالريال اليمني أو بالدولار أو بالريال السعودي أو بالمواد العينية.
1: المواد العينية. الأمر مثل ولعله ناس مساهمين معنا أستاذ علي بالدعاء ونحن لا نعرفهم، لكن رب العالمين يعرفهم.
0: دليل كبير. أكيد وصلتوا إلى المشروع الخامس للوالدين. هناك حين الدعاء والدعاء يقبل وتتسهل لكم الأمور بعون الله.
1: في الأسبوع الماضي هذا تواصلت معي واحدة قال لها أم علي الله يحفظها.
0: طيب نكمل أم علي بعد هذه المكالمة من عمر با سعيدة من مدينة الشحر. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ علي.
0: حياك الله أستاذ عمر، أهلا وسهلا بكم، مبروك عليكم مشروع بر الوالدين الخامس.
2: ونحن نشكر الشيخ علي على الجهود التي يبذلها، ونشكر الجمعية هذه الجمعية اللي قامت بإعادة مسجد الوالدين إلى بر الوالدين.
0: نعم.
2: والحمد لله مثل بر الوالدين وموضعه في موضع يعني مهم جدا.
0: نعم.
2: كبير.
0: نعم.
2: الأقسام السكانية كثيرة جدا.
0: نعم.
2: ونحن يعني فرحانين بهذا المشروع اللي والآن العمل ما زال العمل يبدأ يعني هذا المشروع وجزاهم الله خير.
0: أنا أتابع المشروع يعني يمشي عمل بخطى واسعة.
2: فعلا
0: بخطى واسعة جدا. نعم.
2: ولكن أنا أقول للأستاذ علي.
0: نعم.
2: الشيخ علي يقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مكة للمدينة وبنى مسجد نبوي وضع 4 أعمال. يعني أكاد نحن الآن المشاهدة كثيرة ولم تقوم بالأعمال اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. أول عمل الدعوة معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم حلقات التعليم، ثم العبادات، ثم التكافل الاجتماعي. نحن الآن اهتمينا عندما نبني المساجد اهتمينا بالعبادة، وهذا شيء جديد. لكن لابد علينا إذا أردنا أن نبني مسجد كبير وعريض ويعني مهم يعني وملون ومتطرف، لابد نهتم بالدعوة وحلقات التعليم. موجودة حلقات التعليم كثيره من قبل ليبنوا المساجد يعني الاولاد يون لاشي منهج مدر لاشي مدرسين مهاجر محلين يعني لما الناس من هذا المساجد يشق علي وجالس في الاستاذ في الحلقات قال انا اخبط كمان الاجزام للقران قلنا جميل كان كيف يحوض الوضوء قال مع محمد اسمها ما تعرفته هو ذاك النبي عليه الصلاه والسلام ما يعرفها
0: ان شاء الله لكن لكن دعني اسالك استاذ عمر بسعيده قيمه المشروع قيمه المشروع بحد ذاته
2: المشروع كمان ممتاز جدا
0: نعم
2: لكن الحين الان يعني مشيت في مكان حساس
0: نعم
2: في اولاد ذكور واناث نحن نبغى من فعل مثل هذا
1: نعم
2: لان يعرف الطالب معرفه النبي عليه الصلاه والسلام
1: الله وصلى وسلم عليه
2: وعلى وحفظ القران
1: نعم
2: بلابد احنا الجمعية هذا تهتم بالقرآن وتهتم
1: نعم.
2: بالمواد الأخرى كلها المرتبطة
1: نعم.
2: بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان مقتح مني
0: نعم نعم
1: ما لا ما شاء الله
2: هذا وشكرا
0: برد عليك الشيخ علي برد عليك
1: حياك الله حياك حياك الله أستاذ عمر الله يحفظك ما شاء الله ما يحتاج طبعا كلام ما ذكر اللي ذكرته كما يقولون نور على نور وبإذن الله يعني مساجد بر الوالدين هي منظومة متكاملة فعلا على المسجد لا نكتفي فقط ببنائه بل نحرص على أن كل المسجد أوقاف حتى تستمر أيضا رسالة المسجد
0: أوقاف وإدارة أيضا
1: نعم أوقاف وإدارة
0: والإشراف على المسجد نظافته
1: نعم
0: والإشراف عليه بشكل عام
1: نعم وضبط مالي وإداري نعم ففضل الله عز وجل تقريبا كافة المساجد اللي قامت يعني كما تفضل الأستاذ عمر هي حريصة على قضية البناء القرآني والبناء العلمي والبناء التوعوي في الناس وأيضا يعني أن يكون المسجد يعني رسالة تحقق جمع الكلمة في الناس
0: نعم
1: نعم وتعزز أيضا الدور المجتمعي
0: نعم
1: وحقيقة أنا ما رأيت يعني عمق في الجانب الاجتماعي مثل ما رأيته في الشهر
0: نعم
1: الشهر ما شاء الله اجتماعيا بدرجة عظيمة جدا
0: نعم
1: كبيرة
0: نعم
1: جدا
0: مميزين ناس
1: مميزين صحيح
0: نعم
1: ان شاء الله فبإذن الله عز وجل ما ذكرته في عين الاعتبار يا أستاذ
0: طيب.
1: عمر
0: ساكت. نكمل ما تحدثت عنه
1: نعم أم علي
0: أم علي
1: نعم. فأقول أم علي هذه أمرأة فاضلة جزاها الله خير وصلت وجرها وسبحان الله يعني أيضا توصلها الرسائل حقها باستمرار
0: نعم
1: وامرأة ما شاء الله يعني ما صارت هي بنفسها تتبرع صارت أيضا تأتي بتبرعات المشروع
0: من ناس آخرين
1: جزاها الله خير
0: نعم.
1: ودائما يعني الدعاء جزاها الله خير على لسانها
0: نعم
1: تواصلت معي
0: من الشحري
1: لا هي من المكلة هنا
0: المكلة
1: بس تواصلت معي هنا في الفترة الأخيرة من خارج المكلة
0: نعم
1: من خارج من السعودية تواصلت قالت
0: نعم.
1: في زيارة لأولادي وكذا وقلنا صلى الله فوق إن شاء الله وحفاظش وأقول يعني كما ذكرت لك سيد علي ما ندري في المشروع هذا من الأول والآخر ما ندري من الأجر عند الله عز وجل له أكبر وأعظم ما ندري فهذا فضل من الله عز وجل في ناس كما تفضلت ما تتوقعوا حقيقة ما تتوقعوا ولو جهد غير عادي ولو
0: نعم.
1: بدر غير عادي
0: نعم
1: يعني وقضية موضوع خلنا نكمل الأهداف بس
0: عشان
1: نسترسل كما قلنا فكرة بناء المساجد نريد فقط أن نجعلها سهلة وبسيطة وميسرة لكل أحد للعلم أيضا الأجر بعض الناس يقول لك هل أنا لما أشارك في المسجد هل لي أجر فقط في المشاركة والله لي أجر مسجد كامل
0: نعم
1: ففي هذا يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام نعم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع هذا حديث صحيح
0: حش طير
1: نعم. يعني تصور أنت الرسول لما يمثل هذا من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطع حش طير بنى الله له بيتا في الجنة فإذا كل ما ساهم به الإنسان ولو كان بحجم عش الطائر له عند الله يعني أجر بنى مسجد وفضل الله عظيم
0: نعم.
1: نعم صحيح موضوع المشاركة في المسجد يعني هذا شارك وهذا شارك لكنه نحن ما نتكلم عن حساب مادي دنيا ونراه في الدنيا نحن نتكلم عن فضل الله العظيم الذي يعطي على اليسير الكثير سبحانه عز وجل فالإنسان لو بنى وصدق في هذه النية شارك ولو كم فحص قطاه بإذن الله عز وجل يكون عند الله عز وجل أجر بناء مسجد ففضل الله سبحانه وتعالى كما قلت لك يعني التفاعل مع المشروع يعني كبير وفتح المجال أيضا للمساهمة كما قلنا هذا من أهم أهداف المشروع فتح مجال المساهمة للراغبين عن صدق في نصف

0: صادقة عن أنفسهم ووالديهم. الآن كاتفاقيات نضح إلى حدود 3 سنوات. نعم 3 سنوات كحد أقصى بإذن الله. إن شاء الله نقول بإذن الله يعني ما
1: يكثر. أستاذ الشيخ علي أمامي دقائق فقط انتهى وكتبنا من هذا.
0: خذ راحتك تفضل.
1: هناك من يتبرع بمبالغ عادة.
0: نعم.
1: وكبار السن عادة هم أكثر ناس تبرع سواء كان بالذهب أو بالفلوس. نعم. نعم. الريال اليمني أو السعودي أو الدولار. أكيد هناك مواقف جميلة جدا لبعض الأشخاص من كبار السن جاءوا يتبرعوا سواء كان عندكم أو عن طريق الأمقي.
0: ما أكثرها ما أكثر. نعم. هذه. نعم. هو المواقف. أذكر لك بعضها أستاذنا الكريم.
1: نعم.
0: أذكر كما قلت لك في أحد الدعاء يعني اتصل علي في رمضان قبل عدة سنوات يقول.
1: نعم.
0: لي الآن قبل لحظات كنت في صرافة العمقي.
1: نعم.
0: ودخل الآن شوف هنا موجود دخل امرأة رجل عجوز امرأة عجوز.
1: نعم.
0: دخلوا ويسألون يقولون يا ولدي يا عيالي وين مسي بر الوالدين.
1: نعم.
0: فقالهم الموظف العمقي قال تعالوا لعندي هنا.
1: نعم.
0: فخرج كل واحد منهم 100,000 يمني.
1: نعم.
0: فقالوا للموظف العمقي قالوا له هذا الفلوس بغناها تحطها في بر الوالدين.
1: أيه.
0: بس كأنك قل لهم يا ولدي قل لهم حطونه في الساس. حطونه في الساس. نعم. في صورة أخرى طبعا يعني كم يحصل أحيانا في مجموعة من الأطفال في صف من الصفوف في مدرسة من المدارس أيضا وصلتهم بالفكرة فجمعوا تبرعات.
1: جميل جدا
0: والله. جميل جداً. وفعلا وجابوها لعندنا هذا بغانا البر الوالدين.
1: جميل جدا
0: جدا.
1: وانت تقبلوا اي تبرعات بما فيها الذهب فضة
0: أي شيء.
1: أي شيء.
0: اذا حد جاب مثلا مواد الذهب وشيء طبعا نستلمها منه ونوزنها ونعطيه خبر بعد ذلك كم وزنها وكم قيمتها ونسجل له سند بالمبلغ بعد ذلك لأنه نقوم ببيعها. نعم ما تبقى عندنا.
1: نعم.
0: ويعني اقول لك ايش اقول لك واحد رجل معاق أعرفه شخصيا عنده جلطة يعني جاء ذاك المرة إلى الجمعية طبعا نحن الجمعية حقنا في الدور الثالث.
1: نعم.
0: فطلع هو زوجته ويعاني. أنا أعرفه شخصيا.
1: نعم.
0: فقال عندي فلوس قلت له يا أستاذ عمر الله يحفظك بجيك لما الدار.
1: نعم.
0: قال أبدا ما أرضى أنا قال بوصل فلوسي بيدي لما عندكم.
1: جميل جدا.
0: فسبحان. نعم. الله وناس كثير حقيقة يعني كبار
1: هي السنة هي فرصة أنا. نعم. أقول فرصة. نعم. بناء مساجد بر الوالدين هي فرصة للكل يساهم في بنائها.
0: نعم.
1: في بناء مسجد طبعا بناء المسجد مكلف بشكل كبير.
0: نعم.
1: ولكن تقبل أي مبلغ. نعم. لبناء المسجد.
0: نعم.
1: هو شيء كبير جدا يعني.
0: صحيح.
1: فهي فرصة لكل الناس.
0: نعم.
1: المساهمة في بناء المسجد.
0: نعم.
1: وعلى حساب المشروع عبر الأمدي.
0: نعم.
1: أو عن طريقكم
0: عبر زيارة الجمعية. نعم. نعم. مباشرة.
1: شيخ علي أتمنى لكم التوفيق والنجاح وقت برنامج دهمنا.
0: أبيد ويعلم كل متصدق ربما يتصدق بمئة ريال أفضل من اللي يتصدق بمئة ألف.
1: صحيح.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني فربه قليل عند الله كثير.
1: نعم.
0: الله يحفظك ويعافيك إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.
0: نعم.
1: وهي مساجد متوالية.
0: نعم.
1: وبكل تأكيد بعد أن ينتهي المسجد بالأوابين سيكون له مشروع آخر
0: مسجد
1: بر الوالدين السادس
0: والسابع والثامن إن شاء الله ما تتوقف السلسلة.
1: أتمنى لكم توفيق إحنا إعلاميا سندا لكم إن شاء الله.
0: الله يحفظك ويعافيك حقيقة. جزاكم الله خير وشكرا لكم.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله.
1: أعزائي المستمعين شكرا للشيخ الفاضل علي بن سالم بحمادي لجمعية تكريم التعليم القرآن الكريم المشرف عام على المشروع المشاريع مساجد بر الوالدين بمحافظة حضرموت. شكرا لك شيخ علي.
0: حياكم الله. شكرا لكم الكافة الطاقم العامل معكم أنا وكافة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله.
0: الله يحفظك.
1: أعزائي المستمعين حتى اللقاء القادم لكم تحياتي علي صالح باقي وتحية عمر علي بامبوع مادلين باكود من العلام الحديث. شكرا لكم.

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

0: عرض اليوم الأنباء من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس اجتماعا مشتركا لمجلس القيادة والحكومة بحضور أعضاء المجلس طارق صالح عبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان المجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وقرص الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية إضافة إلى المستجدات العسكرية والأمنية في ضوء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بدويلان بحث مستوى التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته مما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي من رئيسة الهيئة بحضور عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حسين بارجة اطلع على سير أعمال الهيئة وبرامجها وخططها والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من الفساد ومتابعة قضايا وفقا للقوانين النافذة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه أداء مهامها مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية مما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وبمبادئ الحكم الرشيد. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري خلال لقاه ممثلي مؤسسة دوعا للعمارة بحث برامج التوثيق والحصر والرقمنة للمباني التاريخية بمدينة المكلا القديمة ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بشراكة مع مؤسسة دوعا للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دوعا للعمارة بحضور المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح فائز العمري. بحثت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي اليوم بمدينة المكلا مع وفد من القيادات والشخصيات الاجتماعية والتربوية من محافظة أرخبيل لسقطرى سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير أوجه التنسيق في المجالات التعليمية والثقافية والمجتمعية. وتناول اللقاء وأوضاع الطالبات السقطريات الدارسات في حضرموت والجهود الرامية إلى توفير الدعم والتسهيلات التي تمكنهن من مواصلة تحصيلهن العلمي والجامعي في بيئة تعليمية مستقرة بما يسهم في تعزيز فرص الفتاة السقطرية وتمكينها من مواصلة مسيرتها الأكاديمية. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي أمس بالمكلا مع مسؤولة مشروع المسارات البيئية للمصالحة بالمعهد الأوروبي للسلام الأستاذة سعادة الصلاحي ورئيس مؤسسة مدارات الأستاذ محمد بوزير بحث أفاق التعاون المشترك وسبل تطوير الشراكات لتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تخدم المحافظة في مجال البيئة وتمكين الشباب. عرض لأهم الأنباء قدمته لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء.
1: أطفالنا الأعزاء ابتعدوا عن الأماكن المجهولة وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

سيدة والسادة مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، عشاق الدراما الإذاعية، الآن أترككم محدث الحلقة 17 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. وقتا طيبا.

0: الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: أهلا بالسيد رئيس السكرتارية في حالها.
1: كان زمان وجبر.
0: إيه؟ اترفدت برضو؟
1: اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين.
0: مش ممكن.
1: بس حصل.
0: مش معقول.
1: حظنا كده.
0: مش ممكن.
1: حكمة ربنا.
0: كل شغلة لازم تترفد منها.
1: تصوري.
0: حالة عجيبة، حالة فريدة في نوعها. انت ظاهرة جديرة بالدراسة.
1: لا ظاهرة ولا يحزنون، هي بتيجي كده معانا وخلاص.
0: لا دي ظاهرة فعلا. التاريخ البشري كله مفيهوش انسان واحد من نوعك، ازاي ما تبقاش ظاهرة؟ ها
1: وجيدة.
0: يقطع وجيدة وسنين وجيدة واللي ياخد.
1: استني استني بس، فعلا انا ظاهرة جديرة بالدراسة زي انت ما بتقولي.
0: والله
1: لما المجتمع يبص يلاقي فيه واحد زيي كل ما يروح شغلانة يترفد منها، وده شيء غير عادي وغير مألوف. المجتمع بقى ما وقفش قدام شخص بالوصف ده ليه؟
0: لقد بدأت تلوح عليه ملامح الجنون.
1: ما يدرسونيش ليه؟ ما يعملوش علي أبحاث نظرية وميدانية ليه؟
0: حاضر. نبقى نقول لهم
1: ليه جايبين العيب علي وخلاص. مش أنا حالة؟ طب ما يدرسوها. مش جايز من خلال البحث والدراسة انهم يعرفوا أصل الداء يقوموا يستأصلوه؟ ولا ايه وجيدة؟
0: يا نعم.
1: ايه رأيك في الكلام اللي انا قلته دلوقتي؟
0: بصراحة عين العقل.
1: اسمعي، انا هبعت مشكلة الجرايد، هكتب رسالة مفتوحة الى محرر باب بريد القراء.
0: طلقني.
1: ايه؟
0: اسمع يا جدع انت، انا مش اديتك فرصة اخيرة.
1: ايوه اللي هي المرة اللي فاتت قبل دي،
0: وادي كمان المرة دي. يبقوا كام؟
1: يبقوا فرصتين اخيرتين.
0: افتكر بقى يبقى عداني العيب.
1: معلش يا وجيدة، اديني فرصة تالتة، يمكن ربنا يحل عقدتنا.
0: هدي لك فرصة تالتة، بس لو اترفدت برضو هسيبك فعلا يا عبد الفضيل.

0: اهلا يا كامل يا ابن خالي. اهلا.
1: اقول لك الولد طلق ولا ما طلقش؟
0: لسه. لا مش لسه بس.
1: ولسه عليه يا موديدة؟
0: المباحثات شغالة.
1: مباحثات ايه؟
0: بناخد وندي معاه في الكلام.
1: يا ابوي ان كان الدواز كله بالطريقة دي ما كان حد اتجوز واصل.
0: يو يا كامل مستعجل قوي على الجواز كده ليه؟ هو انت مش متجوز؟
1: متجوز تام يعني، مش تلات ملطيش ولا فيه غيرهم؟
0: مش كفاية تلاتة؟
1: هباي والرابعة ما اديش ليه؟ مش دايلك عايز اربعهم زي الحلال مع الجول؟
0: طول عمرك طمع يا ابن خالي حتى في الجواز.
1: حقي ولا ما حقيش؟
0: حقك يا بوي.
1: حق خلاصي.
0: حاضر. اول ما
2: ماما.
0: ايه في ايه؟
2: اتفضل يا ماما.
0: ورقة الطلاق.

0: مش هنا برضو مجلة الصورة لو سمحت؟
1: نعم، عايز مين حضرتك؟
0: الأستاذ جابر زقزوق.
1: قصدك جابر زرزور؟ أنا.
0: أهلا وسهلا، لا مؤاخذة يا أستاذ زرزور، عبد الفضيل حجازي.
1: أهلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، وصلتني رسالتك الجميلة، أسلوبك رائع.
0: شكرا يا فندم.
1: اتفضل اتفضل هنا. ده أنا قريت الزملاء جوابك وكلهم أبدوا منتهى الإعجاب. حضرتك خريج إيه؟
0: أنا يا فندم دبلوم تجارة متوسطة نظام قديم.
1: إيه؟
0: حضرتك ما سمعتش؟ عيد تاني؟
1: لا لا أبدا أبدا، مش قصدي. أهلا وسهلا. أهلا، إزاي الصحة؟
0: يا فندم يعني حضرتك يعني ما نشرتش الجواب اللي انا بعته.
1: سيبك من النشر. نشر ايه؟ النشر على حبل الغسيل.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: تعال يا استاذ، تعال عشان اكلمك في المهم. عارف انت اترفدت الرفض ده كله ليه؟
0: امال يعني مش عارف يا زرزور بيه؟
1: طبعا مش عارف، احنا بس اللي نعرف.
0: يا سلام.
1: عشان انت كل الشغلة رحتها كان لازم تترفد منها.
0: طب ما هو حصل.
1: انت ما كنتش الرجل المناسب في اي شغلة رحتها.
0: بالعكس.
1: يا استاذ انت مكانك هنا.
0: هنا؟
1: طبعا مكانك في الصحافة يا استاذ.
0: انا؟
1: طبعا.
0: الكلام ده صحيح؟
1: يا صاحب القلم الذهبي، صاحبة الجلالة ترحب بك.
0: ده ايه الهنا ده؟
1: أستاذ عبد الفضيل.
0: نعم.
1: بصفتي مدير تحرير المجلة بدعوك إنك تكتب لنا أي مقالات من أي نوع يعجبك، إحنا هناخدها منك على المطبعة على طول.
0: أنا؟
1: أنت ألطف يا أستاذ، يا خبر، ده أنت عليك حبة سخرية في الأسلوب.
0: أكتب لكم مقالات وتنشروها كمان؟
1: طبعا، أمال حب الله ونشرب ميتها.
0: وتقولوا بقلم عبد الفضيل حجازي؟
1: طبعا.
0: بس أنا مش عضو نقابة صحفيين.
1: بالقطعة يا أستاذ، بالقطعة، واللي ما يشتري يتفرج.

0: اتفضل.
1: اتفضل ايه؟
0: اتفضل اقرا. مش بتعرف تقرا؟
1: اني برضك اعرف اقرا يا وجيده.
0: وجيده بلاش كده لا يزعل.
1: قال اقرا قال. صاحب العقل يميز يا وجيده. برضو عقلك قالك لمعلم كامل عوض السايع يقرا. طب ليه؟ طب القراية دي لزمة عندي ايه؟ لما انا بقيت مريونير كد الدنيا من غير قراية، عايزان اقرا عشان ابقاها زي عبد الفضيل.
0: ماما سمع الراجل ده بيقول ايه؟
1: بنتك عقول اقرا يا بركة، داني حتى البصمة ما ابصمهاشي.
0: ما بتعرفش تبصم كمان؟
1: وابصم ليه عاد؟ مش فيه ختم والختامة على المكتب على طول؟
0: انا هتجوز واحد بالمنظر ده؟
1: منظر؟ منظر ايه انت يا ام منظر؟
0: ايه؟
1: قال منظر قال. هي بالمناظر. لفيني بس ورقة الطلاق.
0: دي مش ورقة الطلاق يا كامل.
1: هباي امال ورقة ايه؟
0: ده اقرار على عبد الفضيل.
1: اقرار ايه بس؟ اقرار ايه؟ مالنا احنا ومال الاقرارات هنا؟ عايزين التانية، عايزين ورقة الطلاق يا ابوي.
0: ما هو الاقرار ده زي ورقة الطلاق بالظبط.
1: ايه كيف يعني؟
0: بس يا وجيه بقى بص مكتوب ايه. اقر انا عبد الفضيل حجازي بانه في حالة رفضي بعد ذلك يكون من حق زوجتي وجيدة ان تطلب الطلاق.
1: يا خلاص
0: خلاص.
1: والرفض ده يعني هنستنوه كتير؟
0: لا مش كتير، عبد الفضيل قلبه حامي في حكاية الرفض بالذات. واحد كيف رفض، شوف بقى هيحصل ايه.
1: طيب يا ابوي اول ما يترفض بلغوني على طول. يا خلاص.

0: يا مساء العندليب المغرد على أغصان الورد تحت ظلال الزيزفون.
1: ربنا يوريني فيك يوم يا بعيد.
0: الله الله الله،
1: ربنا يأذيك زي ما أذيتني يا عفضيل.
0: بتقولي إيه مالك؟ إيه اللي حصل؟ في إيه؟
1: في إيه؟ ما انتش عارف في إيه؟
0: هعرف منين؟ مش عمال أقولك العندليب وزيزفون؟ معقول يكون فيه بلوى حصلت واجيلك بالعندليب والزيزفون؟
1: اعمل فيك ايه بس؟ تقدر تقول لي اعمل فيك ايه؟
0: انا ما تخلقش اللي يزعلني، مش كفايه الرفض هيتهان كمان؟
1: انا اللي اتهنت يا عفضيل، انا اللي اتشربت بسببك ورحت في ابو مليم.
0: اتشربت؟
1: اه يا سيدي، اه يا اخويا، انبسط بقى.
0: اتشربت ازاي؟
1: بسببك يا صديقي العزيز. انا مش قايل لك ان مدير مصنع البلاستيك يبقى جوز اخت مدير عام مركز التوزيع اللي انا بشتغل فيه؟
0: اه.
1: سيادتك زعلت مدير مصنع البلاستيك، ام مدير عام مركز التوزيع رافدني من تحت راسك؟
0: لا حول ولا قوة الا بالله. وانت ذنبك ايه بس؟
1: ذنبي ان انا اللي عرفتهم بيك، كنت عايز اخدمك، جيت اخدمك رفدتني يا عفضيل. كان لازم يعني تزعل الراجل يا اخي، حرام عليك.
0: متولي، انا هرجعك تاني لشغلك.
1: يا سلام.
0: ايوه، انا بشتغل صحفي اليومين دول، على الله بس ما ترفدش منها، وباذن الله هكتب حكايتك دي في مجله الصوره.
1: ايه؟
0: ايوه، مجله الصوره.
1: بتشتغل صحفي؟

0: اهلا اهلا ومرحبتين، جبت لنا البشاير يا استاذ عبد الفضيل.
1: الحقيقه يا استاذ زرزور انا كتبت اللي ربنا قدرني عليه.
0: وريني يا استاذي يا سيدي. ايه ده يا استاذ؟
1: دي يا فندم الحلقه الاولى في سلسله مقالات حوالين تجربتي الخاصه في المجتمع. كل اللي عملته اني سجلت بالقلم الواقع المرير اللي عشته بنفسي وكويت بيه. يعني تعتبر خاصة وعامة جدا في نفس الوقت.
0: حلو.
1: لعل هذه المقالات تلقي الأضواء الكاشفة على بعض جوانب السلبية في الواقع الاجتماعي المعيشي.
0: معاش اللي زعلك
1: أفندم.
0: يا أستاذ احنا هنا صحافة فنية يا أستاذ، اسمنا مجلة الصورة. الصورة.
1: طب وماله يا فندم الصحافة الفنية تمنع من نشر المقالات زي دي ليه؟
0: تعرف سلوى وحيد؟
1: لا
0: لا. ازاي يا استاذ؟ الرئاسة المشهورة ازاي ما تعرفهاش؟
1: بقولك ما عرفهاش.
0: اسأل عليها، روح لها البيت، اعمل لي معاها روبرتاج.
1: معاك عنوانها ولا رقم التليفون؟
0: ليه
1: لاني سأذهب اليها فورا.

0: الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة

0: فيما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبة الإيمان في كل مكان، رفعنا على حضراتكم أذان صلاة الظهر مباشرة من رحاب مسجد جامع عمر بالمكلا حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها وعالقاطين خارج المدينة مراعاة فروق التوقيت. الآن مستمعينا الكرام تأتيكم إعادة للحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان الإسلام والأخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنما رسالته العظيمة التي خطت مجراها في تاريخ البشرية، وبذل رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم جهادا كبيرا في تثبيتها ومد شعاعها وجمع الناس حولها، لا تنشد أكثر من تدعيم الأخلاق والفضائل في النفوس المؤمنة وإنارة آفاق الكمال أمام عيونهم، حتى يسعوا إليها على بصيرة ويعلمون في الدنيا من أجل ذلك، حتى يدركوا الفوز في الآخرة، حتى أن العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا له هي وسائل فذة لتدعيم الأخلاق، مع أنها فرائض ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه. فالهدف منها إلى جانب عبادة الله سبحانه وتعالى تدعيم لهذه الدائرة التي تدور عليها كل التشريعات في الإسلام، ألا وهو الأخلاق، ألا وهي الأخلاق والقرآن الكريم والسنة المطهرة، يكشفان بكل وضوح عن هذه الحقائق الهادفة. فالصلاة عندما أمرنا الله بها أوضح الحكمة من إقامتها فقال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء كلمة جامعة لكل مستقبح من القول والعمل، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه. فالابتعاد عن الرذيلة وسيء القول والعمل هو الهدف المقصود من إقامة الصلاة. وقد أكد ذلك الحديث القدسي الذي رواه البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يقول الله تعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وبن السبيل والأرملة ورحم المصاب. هذه هي نتيجة الصلاة المقبولة عند الله. وهكذا في الزكاة المفروضة، ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي أولا وقبل كل شيء غرس لمشاعر الحنان والرأفة بين أفراد المجتمع، وتوطيد العلاقات للتعارف والألفة والمودة بين الطبقات. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي من الأنانية والجشع، من أجل التسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل. ومن أجل ذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوسع المدارك في دلالة كلمة صدقة، فيجعلها هي الأخلاق، فيقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، فإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإماتتك الأذى عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة. هكذا رواه البخاري. بهذه التوجيهات الأخلاقية قال الرسول صلى الله عليه وسلم العرب من الجاهلية المظلمة إلى نور الهداية بالأخلاق التي رسمها الإسلام بتشريعاته. وحتى الصيام الذي فرضه كان الغاية منه التقوى التي هي جماع الفضائل، فليس هو مجرد حرمان من الشهوات الحلال بقدر ما هو تدريب على امتلاك النفس عن الحرام كله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وعند ابن خزيمة: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والقرآن الكريم يذكر ثمرة الصوم في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الهدف والمقصود من الصيام. وكذلك الحج الفريضة الخامسة على المستطيع، قد يحسبه البعض رحلة مجردة عن المعاني الخلقية. كلا، بل هو يصب في نفس الدائرة التي تدور حولها كل التشريعات والأخلاق. واسمعوا قول الله تعالى في الحج، يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أركان الإسلام، إنها عبادات متباينة في مظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الإسلام في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هذا العرض السريع لهذه العبادات التي اشتهر بها الإسلام وحددت على أنها أركانه الأصلية، نستطيع أن نتبين الأواصر المتينة التي تربط الدين بالخلق، وأن كل هذه العبادات المفروضة وغيرها إنما هي روافد وتنبيهات للوصول إلى هذه الغاية. فهي إذن مدارج إلى الكمال المنشود، وعمدة وروافد لإدراك التطهر والتزكي للنفوس الذي يصون الحياة ويعلي شأنها. ومن أجل ذلك أعطيت منزلة كبيرة عند الله تعالى، فإذا لم يستفد المسلم منها ما يزكي قلبه وينقي سلوكه ويهذب صلته بالله وبالناس فهو شخص خاسر. يقول الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. نعم، جزاء من تزكى بهذه العبادات وتطهر بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحواف. هذا البرنامج الذي يتطرق إلى تفاصيل مدينة المكلا التي تأسرنا بجميع تضاريسها وتفاصيلها، وتشدنا بلهجة أهلها لنسائها بالغنج ورجالها بالشموخ. هي بوتقة جميلة للحياة، من أصغر حارة لأكبرها. دامت مكلانا محمية سالمة، ودمتم فيها متأصلين غانمين. كونوا معنا في هذه الحلقة، استماع طيب.

0: قال له غشيم صارك الله يا ود، هذه غشيم، هذا حمق ولا سماقة، ما بدأ إنسان صارت شريم، ما تصرت موسى الحلاقة.
1: يا الله يا الله يا
0: ولا ننسى فضل الجاليات يا ستة أروى التي قدمت إلى مدينة المكلا، سواء كان الهندية أو الصومالية أو الإيرانية أو الباكستانية، في جاليات كثيرة وصلت المكلا.

حقك إذا ما هو بيدك ما معك حجة وحق. يلي يتناوط على السماء وين السماء منك بعيد. النوب سره في العسل واللحم سره في المرق والعقل سره في الفوائد والخسارة ما تفيد.

0: أعزائي في هذه الحلقة سنكون في الاستديو بضيافة الأستاذ جلال محجوس التربوي الجدير بمكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الساحل. أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: نعم أستاذ جلال، طبعا بالنسبة زي ما قلت أن البعد الإنساني موجود فيه، وتعاملهم يعني تعامل أهل البلاد مع الجنسيات الأخرى والأعراق الأخرى كان تعامل آمن
1: طبعا، ولا ننسى فضل الجاليات يا ستة أروى التي قدمت إلى مدينة المكلا، سواء كان الهندية أو الصومالية أو الإيرانية أو الباكستانية، في جاليات كثيرة وصلت المكلا، وفيها من استقر إلى أن مات ودفن في المكلا، سواء كان من الخليج العربي، من عمان، من الكويت، من البحرين، من الهنود، الدراويش كانوا يون المكلا، الدراويش مساكين يخرجون من بلدانهم، من الهند، من الباكستان، لأداء مناسك الحج، فيخرجون مشيا على الأقدام ويتنقلون من منطقة إلى منطقة إلى أن يصلون إلى مكة والمدينة لأداء فريضة الحج، يتنقلون ويترحلون، ومنهم من يموت، ومنهم من يواصل المشوار، ومنهم من خلاص يبقى يستقر في المنطقة إلى أن تأتي الساعة، وتزاوجوا وتصاهروا مع الناس في هذه المناطق، والمكلا من جيز هذه المناطق الساحلية لحضرموت الساحل.
0: نعم.
1: استقبلت الكثير من الجنسيات. الصومال نحن لا نقدر نجازيهم، الصومال كان فرضة كاملة هم قايمين بتموينها، من برقال، من هرقيسة، من بصاصو، هذه المناطق القريبة لمدينة المكلا لبحر العرب، فهي يمكن مسافة يوم وليلة أو يومين زمان بالشراع، 3 أيام توصل، فكانت هي الزاخرة بالأخشاب بأنواعها، والخوص الذي نعمل هو سعف النخيل الذي كانت تمارس فيه الحرف اليدوية. الحرف اليدوية كانت جزء لا يتجزأ من حياة ساكني المنطقة، فكانت أدواتهم كلها من سعف النخيل، السلقة، الزنبيل، الغوطي، القفة، حتى الخلف، النوافذ كانت الآن يقول
0: ستائرها،
1: كانت ستائرها عبارة عن خوص من سعف النخيل، فهذه الصومال كانوا يمتازون بهذه الحرف. وأيضا قدموا خدمة الصومال لمدينة المكلا في تربية الأطفال، الرياض، نحن نعتبرها الرياض، كانوا هم يربون نحن، أنا ربونا الصومال واعتز إنه شفتي جزء كبير من من حافة العبيد والبلاد كانوا الصومال يقدمون خدمة التربات للأطفال، وكانوا يقدمون أيضا تموين مقاهي المكلة بالألبان.
0: الألبان، نعم،
1: شفت كلامي، وإضافة إلى حرفهم اليدوية.
0: ونهيك برضو عن الثروة الحيوانية، الجلب،
1: والجلب موجود من ذاك الأيام إلى هذه اللحظة، فتربط نحن علاقة صراحة بالصومال من أيام الإمارة الكسادية،
0: وأيضا السواحل.
1: والسواحل طبعا، أيوة طبعا، والقرب يلعب دور في، وطبعا نحن أهلاتنا أبناء حي الشهيد خالد فرض عليهم الموقع الجغرافي أن يتعاملون معه شاءوا أم أباؤوا. 80% من سكان حافة البلاد والعبيد كانوا يعملون في البحر، صيادين،
0: صحيح،
1: ربابنا، نواخيد بشكل عام،
0: سواء شرق آسيا أو أنه شرق أفريقيا،
1: كانت السفن الشراعية تغادر من مدينة المكلا إلى الشرقين، الآسوي والإفريقي، يأتون يرحلون بضائع محلية ويأتون ببضائع احتياجات المجتمع منها، فأبناء حي الشهيد أعتقد لهم ارتباط قوي بالشرقين الآسيوي والإفريقي في هجراتهم وفي رحلاتهم التجارية، فهم كانوا نواخيد وربابنة سفن موجودين.

0: وهذا يا ستة أروى المقادمة كان مهامهم هي دولة في أصل
1: دولة.
0: دولة وهذا فكت على السلاطين لأن الأمور تدار من تحت الكيان هذا، والكيان هذا هو طبعا يعتبر مرجعية الدولة، مرجعية السلطان في عملية الاستيراد والتصدير. هذه الملاحة البحرية كانوا يستوردون، معنا يستوردون ويصدرون، فكانت الأسفار تتم من مدينة المتلة. مثلا يقول لك الآن في 15 رجب بيغادرون للسفر إلى منيبار. نحن أهل البلاد ارتباطنا بمنيبار قوية، أجدادنا عاشوا هناك وتزوجوا هناك وخلفوا تركة وخلفوا أولاد هناك وهلي موجودين. مثلا يحددون السفر، طبعا في مكاتب عندنا باخشة باسويد اللي يرغب في السفر يسجل. المناطق الريفية ينقلونها عبر الجمالة، الجمالة اللي كانوا يأتون من المناطق البعيدة
1: يعني كساعي البريد، يعني
0: كساعي بريد ما شيء وسائل تواصل كان، لا شيء تلفون ولا شيء عنك ولا، بس يعطون فترة طويلة. الجمال هذا بيوصل للمنطقة الفلاني بعد أسبوعين أو بعد ثلاثة أيام أربع أيام، يطرح الخبر ويطلعون الناس من دواعن، يطلعون الناس من كل مكان.
1: أيوة يسافرون. بذكر الموضوع لما زرنا منطقة حيدرآباد بالهند، يعني منطقة كاملة اسمها باركس.
0: باركس نعم.
1: فيها العفاري، فيها الجعيدي، فيها
0: باعوم.
1: نعم الجعيدي باللجدم، فيها يعني أسماء حضرمية وأيضا حتى في إندونيسيا، حتى باضاوي موجود في إندونيسيا
0: طبعا،
1: طبعاً والهيك عن الحبايب البهارون الجيلاني وغيرهم من
0: صحيح. أنا زرت حضرمات
1: يعني
0: وتعرفت هناك على بعض الأسر
1: الحضرمية
0: وشفت طبخهم وشفت عاداتهم وتقاليدهم، عاد ما لازال بعضهم،
1: شفت المباني كيف كأنك في مدينة المكلة، العادات اللبس اللهم اللهجة أو اللغة،
0: هذه سمات الحضارة، ما يتخلون عن ثقافتهم ولا لهجتهم. عندنا حضارة نحن في إفريقيا في منباسة معنا، عندما يدخل الطفل داخل البيت ينسى شيء اسمه سواحلي،
1: يتكلم حضرمي،
0: يتكلم حضرمي بعد ما يخرج برا على البيت توك انطلب اللي بغيته. هذا كثير من الجاليات، حتى الجاليات الهندية اللي عندنا في المكلة كانوا عندما يدخلون البيوت خلاص هندي
1: لغتهم،
0: بعد ما يخرج برا الباب احتراما،
1: ولا أساسا هي أداة التواصل
0: دي. الشعار طبعا أنا قلت فيما سبق أن كل حافة شعارها وهم لسان حالها داخل المجتمع، رسائل لعامة السكان ورسائل
1: من الحاكم
0: إلى الحاكم، وكل منطقة لها شعارها. في شعر الحميني شعر المدارة،
1: شعر المدارة،
0: وهذا في شعار لشعر التخاميس للعبة العدة. إيش قال الشاعر حق الحارة؟ قال واحد اثنين ثلاثة
1: يرد عليه،
0: معنى طريق البودع والجواب، البودع والبودع والجواب. وأيضا الشعار المدارة، شعار المدارة كذلك، كل واحد يدخل فارس داخل مدارته يميت في حافته ويميت في مقادمته ويميت في امتيازات الحافة حقه، وكل واحد طبعا ما بغى نفسه
1: أقل من
0: هذا. الآلية مش في المكلة، في حضرموت بصورة شاملة، في الشحر، في الغيل، في الحامي، في وادي حضرموت من القطن إلى قسم ليلعبون هذا لعبة العدة. هذا وكل حافة في كل منطقة لها حافتين، مثلا عندنا نحن البلاد والحارة،
1: تقام سهرات في هذا الموضوع،
0: تقام سهرات وتقوم مدارات شبواني في الزواجات الأيام، وفي الغيل المقد والمسيلة، وفي الشحر باعوين وباع غريب والقرية والمجورة والمجرف والخوارة. كل حافة وخاصة الحويف القديم أنا أتكلم فيها لها نوع من التنافس في الشعر، وكان الشعر في قوة ارتجاليته، معنى شاعر يقول الأبيات الشعرية في حينها يستشهد بها،
1: ارتجالي نعم،
0: يستشهد بالوضع وينقل صورة عن الوضع ما في ما يشاهده هو، وينقلها سواء كان لعامة الناس أو ينقلها للسلطان بهذا الشكل. فكان الشعار صراحة جميل. شاعر المكلة القديم في عهد الكسادي كانوا شاعران، سعيد هادي وبام حيسون، وبعدين جاب بكير، وبعدين هالبكير مسكوا شعر الحافة إلى قبل الوحدة. هذه الأسرة الوحيدة التي تدرجت شعارها معناه شعار كثير فيهم معناه أكثر من 10 8 9 شعار
1: على مدى الأجيال
0: هم يتراتبونها شعر الحارة بامبوع صانع عبود وباحريز وعمر سعيد بامبوع وغيرهم من الشعار. وفي شعار منقولين مثل الحباني وبكران وسالم رزق الله من شعار حي الشهيد خالد هو منقول من مدينة الشحر وحمد كابش وشاعر أيضا ناجي سعيد بن علي الحاج. هذا دير شعار جاء في فترة ما قبل الاستقلال إلى مدينة المكلا فصار شاعر حي الشهيد قلنا أهل بكير وسالم رزق الله واللي قبلهم كان أهل بكير وسالم رزق الله. أما بام حسون وسعيد هذه فهم كان شعار الإمارة الكسادية. حتى في بيتك مرة من المداعبة في عملية الامتحانات يقولك الشعر هذا ما هو شعر مش متمكن. فيقال سمع السلطان الكسادي انه في شاعر في روكب اسمه بام حيسون شاعر يمتلك من سرعة البديهة في الردود وسرعة البديهة في ترجمة الأوضاع معناه يشخص الوضع ويتكلم معناه فلته. فواحد كان شاعر هناك في سرطان في الإمارة الكسادية اسمه سعيد هادي قال ماشي منه في ناس أقوى منه هنا بما معنى هذا اللي حسب أنا ما سمعت من الرواة. قالوا استدعوا النقيب الكسادي استدعوا الشاعر. أول ما دخل في محضرة السلطان في قصره شوف الشاعر سعيد هادي استفز بهم حيسون استفزوا في بيت من الشعب غبي يربشه سبحان الله. قال له سعفت يا سالم بلقيك صيم جيت العرب عقطع فاقة معناه تعيب بهم حسون ولاد حين ذكنه تو هجوم بدون مقدمات. قال ليش تقول؟ قال له سعفت يا سالم بلقيك صيم جيت العرب عقطع فاقة معناه بلقيك لقمة. قال له شوفي سرعة البديهة عن بهم حسون هذا الشاعر من روكب شاعر متمكن. قال له غشيم صارك الله يا ود هادي غشيم هذا حمق ولا سماقة ما بدأ إنساني صرت شريم ما تصرت موس الحلاقة انتبه شوف قدامك أسد بن أسد لا تستصغر الآخرين. فمن خلال الرد على البدع أمر مرسوم السلطان الكسادي بأن يكون هذا شاعر الحكم. وأيضا في بنية المكلة واحد بعيسى من شعار حافة البلاد بعيسى إلى جانب آل بكير وإلى جانب سالم رزق الله. والشاعر بكران هو الزوج نصير المشترحة هذا كان تفاوت بين أهل البلاد وبين أهل الحارة. ناجي سعيد سكن في حافة العبيد وهو مسكان حي الشهيد لكن كان انتماءه للحارة وكان انتماءه لبرع السدة وبعدين في النهاية مسك عاقل حارة حي الشهيد. وناجي سعيد هذه يعتبر أنا صراحة إنشان لكلمة الحق ناجي سعيد شاعر متمكن شاعر متمكن ممتاز عندما تقرأ نصوصه شاعر جميل وهو زميل
1: بن علي الحاج
0: هذا ناجي سعيد زميل باحريز ويحب باحريز إلى آخر
1: رمق
0: إلى أن فارق الحياة. عندما تجلس تتحدث عن باحريز عن ناجي
1: علاقتكم وطيدة مرة
0: وطيدة جدا برغم أنه ما يقال برع أن هذا لا فعل تركه عكس ذلك بعض الشباب وبعض الأخوة يتكلمون بكلام غير ذلك لكن في علاقة تكاملية. باحريز توب باحريز نحن نفتخر به أهل البلاد وأهل الحارة وأهل برع سدة نحن نعتبره من
1: أقوى
0: الشعار في عصره وشاعر لا غبار عليه ما يختلف اثنين عنه
1: يعني عنده
0: هذا كلمة حق لشان ما نكون منصفين. شاعر متمكن وعنده سرعة البديهة وعنده قراءة الأحداث وعنده
1: استقراء الواقع
0: رغم أنه إنسان مسكين غير متعلم ولكنه ملم بأساليب الحياة.
1: هذا اللي عندهم الشعر والارتجال
0: وأنا أقول مباشر. أنا أقول من هذا المنبر ومن هذا البرنامج اللي خرج رواية باحريز هو ناجي سعيد بن علي الحاج لأنه كان هو الذي يدغله ويدغزه معناه يحارشه
1: يستفزه بمعنى زي
0: يستفزه,
1: ما
0: أيوة يستفزه
1: ليخرج مع أجمل
0: ما عنده فعلا. اللي عندما تقرين القصائد أجمل الأبيات الشعرية لبحريز قيلة للناجي مع ناجي وهم شكلوا يعني. تنائي صراحة لكن بحريز أنا أقول فلته موهبة ربانية حتى تجاوز جميع امتحانات الشعرية. معناه هو عند مظهر بحريز قابلوه شاعر المكلة القديم أحمد بن محمد بكير اللي يعبر في يعتبر في الوقت ذاك الشاعر الأول لا يجتازه أي شاعر.
1: يعني من خلال حديثك عن الشعر يعني البدع أصعب أم الجواب؟
0: الناس يقولون يا مسهل البدع ويا معسر
1: الجواب.
0: معناه أنت اللي بديت استلم ليك. بعض الناس جواباتهم قاسية. شفت كلامي؟ قالوا له في واحد شاعر ظهر اسمه بحريز أعطاه كم من الأبيات قدموها له وقروها للشيخ سعيد
1: بحريز.
0: بحريز رد عليها بحريز عندما ردوها لبكير هو في مطرح الفراش في الفترة كان مريض فيها قال لهم هذا شاعر
1: شهد له
0: قال هذا تشهد له مدينة المكلة بشعره في المستقبل وبيكون شاعر متمكن على من حوله من الشعار. تنبأ شيء شاعر يعرف الشاعر الشاعر يقرأ من خلال الأبيات ومن وما كتب بين السطور في هذه المسائل الشعرية من البدع وردا على البدع يعرف قوة وإمكانية هذا الشاعر. وراك يا ناية غلقت الباب وانسقت الغلق ما بغيت تلقي لي عشاء ما بخلق يا ناية سعيد. ناية سعيد قال له سهلت بك ورحبت بك ولقيت لك في الدار حق ولزمت نفسي عند خلق الله وعطيتك رصيد وقلت بتكافي معي بتدق العظم دق لازانت الدنيا بتخلي الزايد يزيد عساك بتفطن كلامي اللي انكتب وسط الورق ولا بتقول دي زبيد يا راح لبلاده زبيد. قال له بحريز حقك إذا ما هو بيدك ما معك حجة وحق يلي يتناوط على السماء وين السماء منك بعيد النوب سره في العسل واللحم سره في المرق والعقل سره في الفوائد والخسارة ما تفيد.

0: أعزائي، الوقت لم يسعفنا، ولكن انتظرونا في حلقات قادمة بإذن الله. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء، كونوا على الموعد.
1: الحويف برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم

الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم، ونحن لازلنا في نجوم فصل الخريف، المبشرات بالخير والغيث والرحمات والمواسم الزراعية، حيث لم يتبقى إلا 4 أيام من نجم بعريق المعروف بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة النسبية والإحساس بالتعرق الشديد في أيام هذا النجم. في 5 من هذا الشهر سبتمبر يدخل النجم 6 من نجوم فصل الخريف، وهو نجم خبا، والذي يبدأ في 5 من سبتمبر وينتهي في 17 من سبتمبر الجاري، وبعده يدخل آخر نجوم فصل الخريف وهو نجم الفرغ، وعندها يدخل فصل الشتاء. ومن النجم القادم نجم خبا تبدأ التقلبات الجوية من رياح وأمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة، خاصة في مناطق الوادي والهضبة، وغالبا ما تتركز التكونات الماطرة على الهضاب والوديان الساحلية، خاصة حجر ويبعث. من مميزات الأمطار والسيول في هذه الأيام انتفاع النخيل بها لبرودتها، ولذلك يقولون في التراث الشعبي سعد الخبا، أما قفز قفز الضباء ولا رد العاجز صبا. ومعنى ذلك إما أن تمر أيامه مسرعة دون مطر أو غيث كقفزة ضبي مسرع، ولا جاد الرحمن فيه من فضله فترى النساء العجائز كأنهن شابات وسط الحقول لنشاطهن المتجدد في العمل والزراعة في الأرياف والوديان. إخواني المزارعين، كما قلنا نجوم فصل الخريف كلها نجوم زراعة وخير، وتزرع في هذه النجوم معظم المحاصيل الزراعية، أهمها الخضار مثل البصل والطماطم والبسباس والبدنجان والكوبيش والقرع أو الدبة والكوسة والكزبرة والبقل والملوخية وغيرها، إضافة إلى محاصيل النخيل والفاكهة مثل الباباي والليمون والتين والجوافة والرمان والقشطة والعباسي وغيرها، إضافة إلى أعلاف الذرة والبرسيم.

مفتتح البرنامج.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، انتشرت في الآونة الأخيرة ضخ المياه بوحدات الطاقة الشمسية المتجددة. صحيح أنها حلت مشاكل ارتفاع المحروقات وخاصة الديزل والزيوت وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مما يعرض المحصول للجفاف أو ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة سعر تعرفة عداد الكهرباء التجاري. واليوم ومع ظهور وحدات الطاقة الشمسية في المزارع والمشاريع الزراعية، أصبح الكثير من المزارعين لا يعملون أي حساب للكميات المهدرة من المياه خلال النهار، كونها لا تكلفهم أي مبالغ مالية. وأكثر الطرق شيوعا في الري هو طريقة الري بالغمر، والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة بالطرق الحديثة للري التي توفر كميات كبيرة من المياه، تصل من 40 إلى 60% من المياه. وبالتالي نكون قد حافظنا على المخزون المائي لسنوات طويلة. لذا إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، علينا أن نحافظ على الثروة المائية

أن يتعاملوا بأمانة ومسؤولية مع المياه ويبتعدوا عن الإسراف في المياه ويدخلوا طريق الري الحديث للاستغلال الأمثل للمياه التي تشهد انخفاضا كبيرا في منسوبها في السنوات

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، لضمان موسم شتوي ناجح ومجد اقتصادي على مستوى مديريات ساحل حضرموت، والذي يمتد عادة من أواخر شهر سبتمبر وحتى شهر فبراير، ينصح بالبدء في التجهيز المبكر واتباع الإرشادات الفنية الآتية: أولا، إعداد التربة والشبكات من خلال الحراثة والتشميس. حراثة الأرض حراثة عميقة ومتعامدة، وتركها للمشامس لتعقيمها وتفكيكها، مع إضافة السماد البلدي المتخمر جيدا والخالي من بذور الأعشاب. تجهيز شبكات الري، صيانة شبكات الري بالتنقيط وغسيل الخطوط الرئيسية والفرعية وفحص النقاطات لضمان انتظام التوزيع وتقليل الفاقد المائي، تسوية الأرض وتنظيم الأحواض والمصاطب بما يتناسب مع نوع المحصول وطريقة الري المقررة. ثانيا، اختيار المحاصيل والمواعيد من خلال ضبط مواعيد الزراعة، الالتزام بالمواعيد المناسبة لزراعة المحاصيل الشتوية الرئيسية مثل الخضار، الطماطم والكوسة والبامية والحبحب والبطيطة الحلوة، إضافة للحبوب والأعلاف. انتقاء الأصناف الهجينة، استخدام أصناف ذات كفاءة عالية ومقاومة للأمراض الفيروسية والفطرية الشائعة في المنطقة وتتحمل التغيرات الحرارية الخفيفة. إدارة الوقاية والتغطية، الاستعانة بالشاش الزراعي الأنفاق، استخدام التغطية بالشاش الزراعي في المراحل الأولى لزراعة الخضار لحماية الشتلات من الحشرات الناقلة للأمراض الفيروسية مثل الذباب البيضاء والتربس. إدارة الآفات مبكرا، مراقبة ظهور الدودة القارضة، العناكب وحشرة المن مع بداية نمو الشتلات، وتطبيق برنامج وقائي متكامل يعتمد على الرش التخصصي عند الحاجة. ثالثا، السماد والري، الري المتوازن، ضبط فترات الري لتجنب زيادة في الليالي الباردة مما يقلل من فرص انتشار أعفان الجذور والفطريات الزغبية. التسميد التأسيسي، التركيز على الأسمدة الفسفورية في البداية لتشيع المجموع الجذري، ثم التدرج في الأسمدة النيتروجينية والبوتاسية بحسب مرحلة النمو.

إخواني المربين مربي النحل المستمعين جميعا، للحفاظ على قوة الطوائف وإنتاجيتها خلال هذه الفترة من أواخر الصيف وبداية الخريف، ينصح باتباع الإرشادات التخصصية الآتية: أولا التغذية وإدارة المخزون. التغذية التعويضية، إذ أنه من الضروري تقييم المخزون العسلي داخل الخلايا، وفي حال قلة المرعى الطبيعي يقدم المحلول السكري بنسبة 1.1 لشفافية التغذية والتنشيط، أو العجائن البروتينية البدائل للحبوب للتحفيز على وضع البيض. توفير مصدر ماء نظيف ومظلل لأجل حماية المنحل من الجفاف، وتوفير العناء على الشغالات عبر تجهيز سقايات قريبة وضليلة. ثانيا الفحص والوقاية الصحية من خلال مكافحة طفيلي الفاروة وإجراء العلاج الدوري الموصى به لمكافحة الفاروة بعد جني قطفة الصيف وقبل دخول موسم الخريف للحد من انتشار الأمراض الفيروسية. الحماية من الأعداء الطبيعيين، وضع مصائد للدبابير على أطراف المنحل، وتفقد الخلايا دوريا لمنع هجمات دودة الشمع، وتنظيف قاع الخلية من البقايا. ثالثا إدارة الخلية والمساحة الداخلية باتباع الآتي: ضغط الخلية، سحب الإطارات الزائدة أو الفارغة التي لا يغطيها النحل، وتخزينها بطريقة سليمة مع الكبريت أو التجميد لمنع تفشي دودة الشمع ولتسهيل حفظ الحرارة داخل الخلية. تضميم الخلايا الضعيفة، ضم الطوائف الضعيفة أو يتيمة الملكة إلى طوائف أقوى لضمان استمراريتها. الحماية من الظروف الجوية، التضليل والتهوية، استمرار توفير التضليل الكافي لحماية الخلايا من أشعة الشمس المباشرة، مع ضبط فتحات السروح وتقليلها لمنع ظاهرة السرقة بين الخلايا. الاستعداد لمواسم الأزهار القادمة، تجهيز الخلايا القوية وتوجيهها للمراعي الخريفية المرتقبة مثل مراعي السدر أو المراعي التجييرية المحلية.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، يعد الموز خيارا غذائيا مثاليا يدعم الصحة العامة بفضل الله، ثم بفضل قيمته الغذائية العالية وسهولة الهضم، حيث يعتبر الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم والألياف الطبيعية، مما يجعله عنصرا أساسيا في تعزيز صحة القلب وتنظيم ضغط الدم. وللموز العديد من الفوائد الصحية الرئيسية نجملها في الآتي: دعم صحة القلب والشرايين. يحتوي الموز على نسب عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. تعزيز صحة الجهاز الهضمي. يمد الجسم بألياف البكتين والنشاء المقاوم، مما يحسن حركة الإمعاء ويغذي البكتيريا النافعة في القولون. مصدر سريع ومستدام للطاقة. يمنح الجسم طاقة فورية بفضل الله، ثم بفضل السكريات الطبيعية الجلوكوز والفركتوز والسكروز، مما يجعله الوجبة المثالية قبل ممارسة الرياضة. تحسين المزاج والنوم. يضم نسبة جيدة من فيتامين B6 والحمض الأميني، وهما عنصران أساسيان في إنتاج السيتروين وهرمون السعادة والميلاتونين المنظم للنوم. تقوية المناعة. يحتوي الموز على مضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ودعم الجهاز المناعي. ينصح بتناول موزتين يوميا كحد أقصى ضمن نظام غذائي متوازن، وذلك للاستفادة الكاملة من خصائصه العلاجية والوقائية دون الإفراط في تناول السكر.

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بلقدي. الأرض الطيبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس اجتماعا مشتركا لمجلس القيادة والحكومة بحضور أعضاء المجلس طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصباحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المستجدات العسكرية والأمنية في ضوء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي أمس مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفرح بادويلان مستوى التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. قال وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية حولت استهداف وعي النشئ في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خطر تربوي إلى مشروع تعبئة فكرية منحرفة تمس الأسرة والمجتمع معا والمنطقة. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري خلال لقائه ممثلي مؤسسة دوعا للعمارة برامج التوثيق والحصر والرقمنة للمباني التاريخية بمدينة المكلا القديمة ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن. وأخيرا بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد باعلوي أمس بالمكلا مع مسؤولة مشروع المسارات البيئية للمصالحة بالمعهد الأوروبي للسلام الأستاذة سعاد الصلاحي ورئيس مؤسسة مدارات الأستاذ محمد باوزير أفاق التعاون المشترك وسبل تطوير الشراكات لتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تخدم المحافظة في مجالي البيئة وتمكين الشباب. مستمعينا الكرام، ختام الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل، وفي البدء نقول أهلا بكم.

دعونا في البدء نيمم نحو حارة المكلا إحدى أحياء المدينة العتيقة لنأخذ من حديث شاعرها وفارس مدارتها هذه التحية وهذه الحكمة. يقول الشاعر سعيد فرج بحريز ذا فصل والثاني مسيتوا يا مصابيح الغرر كل من سرى ما يسري إلا بالنجوم الزاهرات لا قد انطفل قنديل بنمشي على ضو القمر ولا أخطط كل الأولى رد الوفاة في التاليات في المساء أحبتي يحلو السمر ويحلو التأمل لصفحة السماء التي امتلأت بالنجوم والكواكب المنيرة وعلى الأرض تنتشر المصابيح التي استعارها شاعرنا ليشبه بها غرر أجاويد ناس عرفهم وكرام قوم رافقهم يرسل لهم تحية المساء منتظرا منهم جودهم الذي عرفوا به وكرمهم الذين لا يخفى عليه وكأنهم يتوهجون بعطائهم كالقناديل لكن ماذا إن تجاوزوه في مرة سيكون هناك لا شك وفاء في أخريات

ومن الأمثال المتداولة في حضرموت هذا المثل: إذا سقطت السماء ما يجعلك إلا ملا رأسك. في إشارة السماء ما يجعلك إلا ملا رأسك، في إشارة إلى أنه لن يصيب الإنسان إلا ما قدر له وما يستطيع حمله، فلا يجهد نفسه في طلب ما ليس له، ولا يحمل نفسه فوق ما تحتمل أو فوق قدرتها على الاحتمال. والمثل هنا يشير في حكمة وبوضوح إلى الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى سيهب لكل إنسان ما يقدر على حمله. ونردد هذا المثل كثيرا مواساة للشخص الذي تكاثرت عليه الهموم، أنه مهما تكن همومه فلن يصله إلا ما قدر له من الله سبحانه وتعالى طبعا.

0: ومع هذه الكلمات للشاعر جمعان أحمد بمطرف وبها نختم حلقة اليوم. دعونا نذهب لنرى جانبا من جوانب النفس البشرية تجلت في بيت من الشعر يقول بمطرف: إذا قد قال فرجت وكم أزمات ولت، أبت ما تنفرج بل طالت الأزمة وحلت، ركيك الحال ما لو ظهر ليسند ويعين. أحبتي، يمر الإنسان بأحوال متقلبة لا شك، وتمر به ظروف شديدة يتمنى لو تزول، لكنه يبقى على يقين تام أنها ستزول بعون الله تعالى الذي أمره بين الكاف والنون. لكن طبيعة البشر أنهم قليلو صبر. ونختصر الكلام هنا بالقول: الأزمات تستمر وربما يتراءى لها الفرج، لكنه كالسراب بالنسبة لبعض الناس الذين يفتقرون للسند وللمعين، وما طالت الأزمات إلا وتفرج. هكذا تعلمنا من دروس الحياة أن كل شدة لا شك أن تزول.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: تيسير إلى الجامعة بشغف، وكان حلمها أن تدرس في قسم الإعلام، لكن العائق المادي وحاجتها لجهاز كمبيوتر مزودا ببرنامج ناطق حال دون ذلك. لم تتوقف، بل التحقت في قسم اللغة العربية بجامعة صنعاء، وتخرجت منه بدرجة البكالوريوس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 2009. وكانت نقطة التحول الكبرى في مسيرتها هي انضمامها لجمعية الأمان لرعاية الكفيفات، حيث وجدت الدعم والتشجيع من الأستاذة الراحلة فاطمة العاقل رحمها الله، والتي زرعت فيها وفي زميلاتها كلمة أصبحت شعارا لحياتها. تصف تيسيرتك المحطة بقولها: رحبت بطموحي وأشعرتني أني إنسانة ذات قيمة في مجتمعي. أتذكر منها الكلمة التي صقلت جميع ما حباني الله به، هي كلمة تصرفي. وعندما تواجهنا صعوبات كانت دائما تجعلنا في المحك، والحمد لله أصبحنا ذوات إنجاز في مجتمعنا، وأصبح يشار إلينا بالبنان. محطة الدراسات العليا وحادثة العين الأليمة. وصلت تيسير طريق العلم، فالتحقت بتمهيدي الماجستير في قسم علم النفس بجامعة صنعاء، لكن الصعوبات في تهيئة الامتحانات لظروفها البصرية تكررت، ورفض القسم استمرارها. وتطبيقا لشعارها تصرفي، قررت السفر إلى الأردن لإعادة مرحلة الماجستير في التخصص الذي طالما أحبته، التربية الخاصة. وفي الغربة تعرضت تيسير لحادث أليم تسبب في إصابة عينها بإصابة بالغة، ورغم الآلام الجسدية والنفسية الشديدة وضغط العينين المتذبذب الذي اضطرها لاحقا لتفريغهما درءا للألم أثناء مرحلة الدكتوراه، إلا أن هذه المرأة الحديدية صمدت وواصلت طريقها. تنالت شهادة الماجستير عام 2020 من جامعة عمان العربية، ثم توجت مسيرتها بالحصول على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز عام 2025 من جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن، عن رسالتها المتخصصة لتطوير الخدمات المساندة لضعاف البصر في اليمن. الإنجازات المهنية والإبداعية. إلى جانب مشوارها الأكاديمي، امتلكت الدكتورة تيسير سيرة مهنية وإبداعية حافية، تمثلت في التدرج المهني بجمعية الأمان من ضابط ومسؤول إعلامي وثقافي، ثم مدير لإدارة الإعلام، وصولا إلى منصب مستشار إعلامي واستراتيجي وتعليمي للجمعية. العمل الإذاعي والإداري. العمل في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون قسم الرعاية والأنشطة. الإنتاج التوعوي، إعداد وإنتاج أكثر من 150 عملا إعلانيا وتوعويا ومسرحيا، تدافع عن حقوق ذوي الإعاقة وتبرز قدراتهم. قيادة الحملات، قيادة حملات دعم نفسي وإعلامي في الأزمات مثل حملتي هانذا بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وحملة إمكانية الوصول. المشاركات البحثية، تقديم أدوات علمية وأبحاث محكمة في مؤتمرات دولية في الأردن، قطر، عمان، تركيا واليمن. التأهيل العلمي، الحصول على دبلوم إدارة منظمات المجتمع المدني ودبلوم تدريب المدربين TOT.
1: تيسير مطر، أمضي في رحلة حياتي مواجهة الكثير من الصعاب، لكني أعي جيدا أن الاستسلام عدو الأقدام، شيئين حبان الله بهما، علمي وقلمي. علمي لازلت ماضية فيه، باغية أعالي، خدمة لوطني وأسرتي ومن يشاطرني إعاقتي. وقلمي أعبر به عن ما يجول في النفس ليصل إلى كل الناس. أجد نفسي في المجال الإعلامي وسعادتي في خدمة ذوي الإعاقة ولو بالشيء البسيط، وخصوصا الإعاقة البصرية التي أنتمي إليها.

0: لنفسي وذوي الإعاقة وذويهم ومجتمعنا بكافة مؤسساته ومكوناته. نمتلك القدرة ولا ينقصنا سوى الثقة بقدراتنا حتى نمضي بعزم نحو أهداف رسمناها، وبإذن الله بكم ومعكم وبينكم سنصلها.
1: رسالة إلى المجتمع والأسرة. مستمعين الكرام، إن قصة الدكتورة تيسير مطر تضعنا جميعا أمام مسؤولية مجتمعية وإنسانية كبيرة. أن ذوي الإعاقة لا يحتاجون إلى عاطفة مجردة أو شفقة، بل يحتاجون إلى الإيمان بقدراتهم وتوفير البيئة الممكنة لهم. ورسالة الأولى نتجه بها إلى الأسرة، فهي الابنة الأولى والحصن الأول. احتضنوا أبنائكم من ذوي الإعاقات، امنحوهم الثقة والتعليم، ولا تجعلوا الإعاقة سببا للإحباط، فبالدعم الأسري تتفتح الطاقات. كما نتجه بالرسالة إلى المؤسسات التعليمية والمجتمعية لتوفير وسائل الدمج والتسهيلات التي تضمن لهذه الفئة ممارسة حقوقها كاملة في التعلم والعمل والعطاء. ونستحضر هذه الكلمات التوجيهية المؤثرة التي وجهتها الدكتورة تيسير للجميع، حيث تقول: على الرغم مما حققت، ما زلت أحلم بالكثير. أتمنى الوصول إلى أعلى الدرجات العلمية وإلى أعلى المراتب. أتمنى من كل يد ندية تستطيع إعادة الأمل إلى كل قلب استطاع اليأس التمكن منه ألا تبخل. الأحلام كثيرة، ولكن تحقيقها يحتاج إلى جنود مجهولة وأيدي خفية تدفع إلى مواصلة

مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعتكم الحبيبة إذاعة المكالة، نجدد بكم الترحيب في هذه المحطة المضيئة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي لنواصل معا رحلة الوعي وتثبيت ركائن المواطنة، ونفتح اليوم صفحة هامة تضمن حماية الحقوق ورد المظالم لكل فرد في المجتمع تحت ظلال قانون عادل عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على حسن الحقوق وسياج الكرامة، وهو الحق في الوصول إلى العدالة وتيسير سبل التقاضي والحصول على المساعدة القانونية. مستمعينا الأفاضل، إن سيادة القانون لا تكتمل قيمتها إلا إذا امتلك كل مواطن القدرة الكاملة على حماية حقوقه والدفاع عن نفسه أمام قضاء عادل ونزيه. ومن هذا المنطلق تؤكد المادة 13 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن لكل إنسان الحق الثابت في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين وتيسير مشاركته الفعالة في جميع المراحل القانونية سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو شاهدا. أن هذا الحق يفرض على المنظومة القضائية والأمنية توفير بيئة مهيئة بالكامل، تبدأ من تيسير الوصول الهندسي لمباني المحاكم وأقسام الشرطة وتوفير كافة الوثائق وصحف الدعاوي بلغات ميسرة واعتماد مترجمي لغة إشارة مؤهلين داخل قاعات المحاكم لضمان الفهم التام للصم. كما يشمل هذا الحق التزام الدولة بتقديم المساعدة القانونية والمشورة القضائية المجانية لمن لا يستطيع تحمل تكاليف المحاماة لضمان ألا تضيع الحقوق بسبب التحديات المالية أو الجسدية. وعندما تفتقر دور القضاء إلى قنوات تواصل مهيئة أو عندما تصدر الأحكام والقرارات بمعزل عن تقديم الدعم التيسيري الذي يضمن للشخص التعبير عن موقفه بحرية واستقلالية، فإن ذلك يمثل فجوة في منظومة العدالة الاجتماعية وتقصيرا بحق أصيل من حقوق المواطنة. إن تيسير سبل التقاضي وتدريب العاملين في سلك القضاء والأمن على آليات التعامل الصحيحة مع ذوي الهمم ليس إجراء تكميليا، بل هو الركيزة الأخلاقية والقانونية التي تبنى عليها هيبة القانون وتصان بها كرامة الإنسان. مستمعينا الكرام، إن ميزان العدالة لا يستقيم إلا عندما تمحى العوائق أمام الجميع ليأخذ كل ذي حق حقه بكرامة ويسر. ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة إلى كافة الجهات القضائية والحقوقية والمؤسسات القانونية، اجعلوا منابر العدالة مهيئة ومتاحة لفرسان الإرادة، فبالعدل المطلق تحيا الأوطان وتستمر الهمم في العطاء.

0: ختام هذه الحلقة الملهمة نؤكد أن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد ولا في فقدان البصر، بل الإعاقة هي عجز الإرادة واستسلام الروح. قد يفقد المرء في دنياه ناظره ويستنير بنور العزم والأمل، فلا الإعاقة غلت كف ذي همم ولا الظلام يعوق السعي في العمل. إن الإرادة للإنسان معجزة تحل صعب المدى سهلا إلى الأجل. تذكروا دائما مهما كانت الصعوبات أمامكم، بأملكم وعزيمتكم أنتم قادرون. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة وقصة نجاح جديدة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّة.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت في 1:45 دقيقة، أنتم على موعد مع برنامج كلمتين من إعداد أفراح محمد وتقديم أفراح محمد وأروى بايزيد. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع عبد الرب إدريس في أغنية يا حب غالي، نتمنى لكم استماعا طيبا.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: مرة حاية حلوش فيها
1: زينة
0: زينة كلها من الطرف إلى الطرف. فيها المباني القديمة وفيها البحر وفيها سيف حميد
1: فيها الحواف الزينة
0: وفيها الحواف ديك الزينة والخلاف الهندية والشغلات دي. بغت لها بس شوية كده حاجة قليل حاجة بسيطة بس
1: ايوه
0: وبغت اهتمام قليل
1: والكوات اللي في الجبل فوق
0: يا سلام
1: معهم تقبلين على المكلمة من فوات شوفينها نحيا معهم تقبلين من خلفي تعينينها اللي فوق حياة ما شاء الله تبارك
0: آدم عالم عالم اختصت بها حضرموت اختصت بها المكلة خاصة يعني والدلة وحافة العبيد على قولهم يقولون لحافة العبيد وحي الشهيد وأماكن أماكن زينة
1: المعابر اللي بين الديار
0: والمعابر واحد يسمونها بقول لها
1: معبرة ولا مشاية يقولون لها
0: مشاية الخشبة ما بين الدار دي والدار دي
1: في الحارة موجودة
0: حلوة وحافة الهنود ذاك اللي فوق شفتيها والدحين القصر عندي شفتي القصر دي
1: يا ما شاء الله تبارك الله شفته
0: يا سل أول كان يشرف على بحر مشرف
1: ذاك اليوم خريت بغيت بعبر إلا بقطع الطريق لقدام الجسر
0: يا جزر
1: الجسر البحري قلت كيف بدل ما تلفين لفة لكن كنت نمشي بدل ما تلفين اللفة دي كلها كي عبري من قد القصر
0: ايوه
1: عبرتي ما شاء الله نحصل ناس يشتغلون فيه
0: يرممون بيقع
1: يرممون قد رمموا من قدام شايفينهم الجهة اللي قدانة هنا شرقية قد المكلة الحين قد الجهة الغربية شيهم يشتغلون
0: كله بيترمم
1: وشكله حلو حلو اتذكرت اول يوم كان مهمل والغربان في كل مكان يزعقن فيه اتذكرت قول للمحضار وقال. يا حصن مول البناقل محلى ركونك خيفان بعد الزوامل ينعب عليك الغراب عبارس من شوف الغربان يا بوي قلبي وجعني قلبي وجعني قصر السلطان قدو بالشكل ده يعني مفخرة المكلة
0: أيوة. لا تنقهرين ولا شيء إن شاء الله القصر بقى يترمم وبقع كلها بتقع لحياة الدنيا وبتقع لزينة يوم عمر والناس اللي يسعون والمنظمات بتساعد والسلطة المحلية ما بتقصر وكله إن شاء الله بيلقونه وبتشفين إن شاء الله بلادنا هلا في خير وفي نعيم بإذن الله تعالى
1: دخلتي داخل القصر أنتي
0: إني مرة بطية وعني صغيرة يمكن دخلت داخل القصر وطوفت حياة حلوة
1: دخلت مرتين مرة زمان قبل ما يحصل حق 94 يشيلون حاجته ويسرقونها
0: طيب
1: شوفت ذاك الأيام عني متذكرتها الصندل حق السلطان حق الطهور حقه
0: أيوة
1: عادني ما ندحين متذكرت شكله
0: إني شفت كراسي كده فاخرة والله
1: يابو
0: مش وتيابو لا إني حتى لما دخلت قد الشرفات ذاك هي قدها مرة واحدة مدري واش شفتوني قد الشرفات الشرف ليش حل البحر الهو الزين حسيت نفسي نية لك دوا الأميرة حق القصر
1: ما شاء الله وانت الأميرة ما شاء الله
0: والله يا معمر قلت وادي كيف كانوا عايشين ديل الأول وديف القصر الزين والحياة والحية كانت وكذا وكل إن شاء الله نقول نحن بيعود
1: ودحين في بقايا الحاجات حق السلطان وفي الآثار القديمة حق مملكة حضرموت في حاجات حلوة حلوة داخله من يوم تدخلين وانت تطوفين فيه تعيشين في عصر تاني
0: عصر تاني أيوة إن شاء الله بيترمم القصر وبيكون يعني معلم يقض ويقرح
1: وبنروح بنيش
0: أكيد بنروح بنزور نحن نحب الشغلات دي كلها التراث والحضارة كل شيء نحبه نحن دي
1: أكيد
0: ايوه وبنشجع وبنساعد ولا بغوا شيء مننا خدمة أم عمر بنلقيها
1: وبنصوره وبننشره
0: ما بنتردد طول
1: صح
0: ايوه

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلا بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلا استمع واستمتع.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نوافيكم بنشرة أخبار الثانية لهذا اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 ميلادية، والبداية مع العناوين. مجلس القيادة يعقد اجتماعا مشتركا مع الحكومة لمناقشة المستجدات الوطنية ومسار تنفيذ إجراءات الردع المتكامل. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع رئيسة هيئة مكافحة الفساد تعزيز التنسيق وتطوير آليات الرقابة. وزير الأوقاف: ميليشيات الحوثي حولت استهداف النشأ من خطر تربوي إلى مشروع يمس الأسرة والمجتمع. الوكيل بعلوي يبحث مع مكتب الشباب والرياضة بالوادي تعزيز الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية. والوكيل الجهوري يبحث مع مؤسسة NIS الدولية تنفيذ مشاريع تنموية وتعزيز بناء القدرات في حضرموت. ومن الإيجاز أرحب بكم مجددا إلى التفاصيل. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس اجتماعا مشتركا لمجلس القيادة والحكومة بحضور أعضاء المجلس طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المستجدات العسكرية والأمنية في ضوء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. واستمع الاجتماع إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات السيادية المتعلقة بمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية وتقويض اقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها. وأشاد الاجتماع بجهود الحكومة في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وانتظام اجتماعاتها من الداخل وما أظهرته من قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية المعقدة وما أحرزته من تقدم على مسار الإصلاحات الشاملة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة وضمان وصول الدولة إلى مواردها السيادية والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بدويلان مستوى التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي من رئيسة الهيئة بحضور عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حسين بارجا على سير أعمال الهيئة وبرامجها وخططها والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من الفساد ومتابعة قضاياه وفقا للقوانين النافذة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه أداء مهامها، مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومبادئ الحكم الرشيد. وأكد الخنبشي أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والإدارية وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة وتعزيز الإجراءات الوقائية وتهيئة البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها باستقلالية وكفاءة. وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين السلطة المحلية بحضرموت والهيئة تتضمن تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي يستهدف مكاتب وموظفي السلطة المحلية بالمحافظة بهدف رفع مستوى الوعي بمفاهيم الفساد ووسائل الوقاية منه وآليات الإبلاغ عن وقائعه والتعريف بالطرق والإجراءات القانونية المتبعة في تقديم البلاغات، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتحسين أداء المعاملات الإدارية والمالية والرقابية في ديوان عام المحافظة وأجهزة ومكاتب السلطة المحلية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة. قال وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية حولت استهداف وعي النشأ في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خطر تربوي إلى مشروع تعبئة فكرية منحرفة تمس الأسرة والمجتمع معا والمنطقة. واستعرض الوزير الوادعي في كلمة اليمن إلى المؤتمر الدولي 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي بدأ أعماله أمس الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة. استعرض جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المجتمع اليمني من خلال استغلال التعليم والمراكز الصيفية في تلقين الأطفال أفكارا تحرض على العنف والكراهية وتغير المناهج بما يخدم أهدافها، فضلا عن تجنيد الأطفال واستخدام بعضهم في أعمال مرتبطة بالصراع والعنف. وأشار إلى أن هذه التجربة تقدم درسا يتجاوز حدود اليمن، وأن العبث بوعي الطفل ليس خطرا على أسرته وحدها، واضحا أنه حين ينتزع الناشئ من منظومة أسرته وقيم مجتمعه ويعاد تشكيل وعي على التعصب والعنف، تتحول المشكلة من خلل تربوي إلى تهديد للسلم الاجتماعي والأمن الوطني، وقد تمتد تداعياتها إلى أمن الإقليم واستقراره. وأكد أن حماية الأسرة ليست حماية لجدران البيت فحسب، بل هي حماية للإنسان ولتماسك المجتمع واستثمار في أمن الأوطان ومستقبلها، لافتا إلى أن صلاح الأسرة ينعكس مباشرة على صلاح المجتمع، بينما يؤدي تفككها واضطراب منظومتها القيمية إلى آثار تمتد إلى مختلف مكونات الحياة الاجتماعية. بحث وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري خلال لقائه ممثلي مؤسسة دعاء للعمارة برامج التوثيق والحصر والرقمنة للمبادئ التاريخية بمدينة المكلا القديمة ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالشراكة مع مؤسسة دعاء للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دعاء للعمارة بحضور مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح فائز العمري. واستمع الوكيل الكثير خلال اللقاء إلى شرح حول البرامج المزعم تنفيذها في مجال أعمال الحصر والتوثيق والتي ستشمل مختلف أحياء المدينة القديمة بما يسهم في تكوين قاعدة معلومات متكاملة حول المباني والمواقع ذات القيمة التاريخية والمعمارية وتعزيز أدوات الحفاظ على التراث العمراني للمكلا. وتناول اللقاء بصورة خاصة برنامج الحصر والتوثيق لمدينة المكلا القديمة وحي الشهيد خالد، حيث يستهدف المشروع مجموعة من المباني القديمة من خلال توثيقها ورقمنتها وإعداد بيانات تفصيلية عنها بما يسهل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمباني التاريخية ويساعد الجهات المختصة والباحثين والمهتمين في الاستفادة منها. كما جرى استعراض آليات الرقمنة باستخدام تقنيات الطائرات المسيرة الدرون لإنتاج نماذج وكتل ثلاثية الأبعاد للمباني والمواقع المستهدفة بما يوفر توثيقا رقميا دقيقا يمكن الاستفادة منه في أعمال الدراسة والتخطيط والحفاظ على الموروث المعماري، فيما يتضمن كذلك توفير قاعدة بيانات أساسية رقميا دقيقا يمكن الاستفادة منه في أعمال الدراسة والتخطيط والحفاظ على الموروث المعماري، فيما يتضمن كذلك توفير قاعدة بيانات أساسية وإعداد المخططات الهندسية لحي الشهيد خالد بمدينة المكلا القديمة بما يشكل مرجعا فنيا ومعلوماتيا يسهم في دعم جهود الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي للمدينة. بحث وكيل محافظة حضرموت للمساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد سالم بعلوي أمس بالمكلا مع مسؤولة مشروع المسارات البيئية للمصالحة بالمعهد الأوروبي للسلام الأستاذ سعاد الصلاحي ورئيس مؤسسة مدارات الأستاذ محمد بوزير أفاق التعاون المشترك وسبل تطوير الشراكات لتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تخدم المحافظة في مجالي البيئة وتمكين الشباب. وفي اللقاء الأول استعرضت الأستاذة سعاد الصلاحي حزمة من الأنشطة والبرامج البيئية المدرجة ضمن خارطة طريق المعهد الأوروبي للسلام والتي تشمل محافظة حضرموت، موضحة أن هذه التدخلات تستهدف الاستجابة للاحتياجات البيئية المحلية وتعزيز الحلول المستدامة بما يسهم في دعم مسارات التنمية والحفاظ على البيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأكد الوكيل بعلوي أهمية البرامج البيئية التي ينفذها المعهد، مشيرا إلى أن استنادها إلى دراسات واحتياجات واقعية يعزز أثرها في معالجة التحديات البيئية وردم الفجوات القائمة، مشيدا بدور المعهد الأوروبي للسلام في تنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر الملموس. كما ناقش الوكيل بعلوي مع رئيس مؤسسة مدارات الأستاذ محمد باوزير فرص التعاون وآليات البناء شراكات فاعلة في قطاع الشباب بما يسهم في توسيع البرامج التنموية والتدريبية وتعزيز قدرات الشباب ومهاراتهم وتهيئتهم لمتطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في المجالات التقنية والرقمية. كما بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا مع مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت الأستاذ عماد المشجري سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم المشاريع الصغيرة والتشجيع الاستثمار بما يسهم في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. وتناول اللقاء آليات توسيع مجالات الشراكة بين السلطة المحلية ومكتب وزارة الصناعة والتجارة وتطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى إيجاد بيئة محفزة للمشاريع الناشئة والريادية ومساندة الشباب ورواد الأعمال في إطلاق وتطوير مشاريعهم الإنتاجية والاستثمارية بما يعزز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي ويفتح أمامهم فرصا جديدة للعمل والإنتاج. وأكد الدكتور بعلوي أن التمكين الاقتصادي للشباب يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية المحلية، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة داعمة للمبادرات والمشاريع الشبابية وتسهيل فرص عمل أو فرص الاستثمار وتشجيع الانتقال من ثقافة البحث عن الوظيفة إلى ثقافة المبادرة والإنتاج وصناعة فرص العمل. وأشار إلى أهمية تبني مبادرات نوعية تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر للشباب ورواد الأعمال مسارات عملية للتأهيل والإرشاد والربط بالجهات ذات العلاقة بما يساعد على تحويل الأفكار والمواهب إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تخدم المجتمع وتعزز الاقتصاد المحلي. آخر خبر، بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض صلاح الجهوري اليوم بمدينة المكلا مع ممثل مؤسسة الدعم الدولي للشمال الأوروبي NIS Foundation الأستاذ طارق أبو بكر غانم ومساعد وممثل المؤسسة النرويجية الأستاذ محمد سبيت الصيعري أفاق التعاون والشراكة لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية في محافظة حضرموت. وجرى اللقاء بحضور مدير عام شركة ألتيميت باي المالية الأستاذ عبدالله التوي ومسؤول العلاقات العامة بمؤسسة الدعم الدولية الأستاذ علي أحمد بافضل، حيث ناقش المشاركون مجالات التدخل المقترحة وآليات التنسيق مع السلطة المحلية بما يسهم في توجيه المشاريع نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية للمحافظة. وتطرق اللقاء إلى عدد من المجالات الحيوية في مقدمتها تطوير البنية التحتية وتعزيز الحوكمة الرشيدة والتأهيل والتدريب وبناء قدرات الكوادر المحلية، إلى جانب بحث فرص تنفيذ برامج نوعية تسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة القطاعات الخدمية والتنموية. وأكد الوكيل الجهوري حرص قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على تعزيز الشراكة مع المنظمات والمؤسسات الدولية وتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة أمام الجهات الراغبة في تنفيذ مشاريع تنموية بالمحافظة، مشددا على أهمية توحيد الجهود وتوجيه التدخلات نحو مشاريع مستدامة ذات أثر ملموس على حياة المواطنين. وأشار إلى أن السلطة المحلية تولي اهتماما خاصا بالمشاريع التي تجمع بين تحسين الخدمات وتنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية ويدعم مسار التنمية. مستمعي الكرام، كان ذلك هو النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود فأقرأ العناوين. مجلس القيادة يعقد اجتماعا مشتركا مع الحكومة لمناقشة المستجدات الوطنية ومسار تنفيذ إجراءات الرداع المتكامل. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع رئيسة هيئة مكافحة الفساد تعزيز التنسيق وتطوير آليات الرقابة. وزير الأوقاف: ميليشيات الحوثي حولت استهداف النشء من خطر تربوي إلى مشروع يمس الأسرة والمجتمع. الوكيل بعلوي يبحث مع مكتب الشباب والرياضة بالوادي تعزيز الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية. والوكيل الجهوري يبحث مع مؤسسة NIS الدولية تنفيذ مشاريع تنموية وتعزيز بناء القدرات في حضرهم. سمعنا الكرام، بالترتيب العناوين نكون قد أتينا على ختام هذه النشرة التي حررها سالم محروس، نفذها على الهواء مباشرة سالم باللقدي، قرأته على حضراتكم أروى محمد. شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
2: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: الوكيل بعلوي يناقش مع قيادة مكتب الشباب واتحاد الكرة ترتيبات نهائي كأس البلدة. والجمعة شعب حضرموت وسمعون الشحر يلتقيان بالنهائي تحت الأضواء الكاشفة لملعب الفقيد بارادم. متابعات إدارة الأخبار. ناقش وكيل محافظة حضرموت للشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي مع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بالساحل الكابتن عبد الله سعيد السعدي. ناقش الجوانب التنظيمية والفنية للمباراة النهائية لبطولة كأس البلدة لكرة القدم والتي تجمع مساء الجمعة المقبلة ناديي شعب حضرموت وسمعون الشحر، ويرعاها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتزامن مع فعاليات موسم البلدة السياحي 2026، وتأجلت مراحلها الأخيرة نظرا لارتباطات الأندية بالاستحقاقات الكروية الوطنية من بينها دوري الدرجة الأولى وبطولة كأس الجمهورية والتصفية التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة. وخلال اللقاء شهد الوكيل بعلوي بالنجاحات التي حققتها البطولة مشيرا إلى التوهج الرياضي والحضور اللافت الذي تشهده حضرموت حاليا والمشاركة المتميزة لأنديتها في المسابقات الوطنية، وأثنى على جهود فرع اتحاد الكرة ومساندة مكتب الشباب والرياضة وحرصهما على استمرارية النشاط الكروي، مؤكدا أن الدعم السخي والاهتمام البالغ من السلطة المحلية ساهم بشكل مباشر في استقرار الأندية وتميزها وتنشيط مختلف الألعاب. وبارك الدكتور بعلوي لأندية وحدة تريم وشباب روكب وشباب القطن بمناسبة تأهلها إلى المرحلة النهائية من دوري أبطال المحافظات المؤهل لدرجة الثانية هذا الموسم، مؤكدا أن السلطة المحلية ستقف إلى جانب هذه الأندية الثلاثة لمساعدتها في تحقيق تطلعاتها بالصعود وتأكيد حقيقتها بما يحافظ على مكانة حضرموت كقبلة الرياضة والريادة الكروية. من جانبه أشاد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت لأن ما يتحقق لكرة القدم والرياضة عامة في حضرموت يعود في المقام الأول لدعم قيادة المحافظة ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة، والاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بحضرموت ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ نايف البكري، مؤكدا أن المكتب يمتلك خطة طموحة للحفاظ على هذا التوهج الرياضي وتطويره، لافتا إلى أن المباراة النهائية لبطولة كأس البلدة ستكون محطة لمواصلة النشاطات المحلية وعودة الروح للمباريات الليلية على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا، والتي تعزز حضور أندية المحافظة في المسابقات المركزية، بالإضافة إلى سعي المكتب لتنفيذ خطة لتنشيط الألعاب وإقامة مهرجان حضرموت العام بين أندية الساحل والوادي بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بالوادي. وقال في تصريح خاص به البرنامج:
3: ناقشنا مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي وبحضور الأستاذ عبد الله سعيد السعدي رئيس اتحاد كرة القدم فرع ساحل حضرموت الجوانب التنظيمية والفنية للمباراة النهائية لبطولة كأس البلدة لكرة القدم والتي تجمع مساء الجمعة بين نادي شعب حضرموت وسمعون الشحر، والتي تأتي برعاية كريمة ودعم واهتمام من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الأستاذ سالم محمد الخمشي، والتي تأتي ضمن أو بالتزامن مع فعاليات موسم البلدة السياحي 2026، حيث تأجلت المباراة أو مراحل الأخيرة وذلك نظرا لارتباطات الأندية بالاستحقاقات الكروية الوطنية من بينها دور الدرجة الأولى وبطولة كأس الجمهورية والتصفية التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة، والتي أبدأ أندية حضرموت خاصة بالساحل في بطولة الدوري العام وكذلك كأس الجمهورية جهد واهتمام ورياضة ونتائج إيجابية واصدار أو تصدر القوائم الأولى في هذه البطولة، سواء كان نادي شعب حضرموت ونادي التضامن حضرموت وكذلك نادي المكلة التي عاد من الدرجة الثانية إلى الأولى وعمل على لفت نظر واستحقاق ودعم وقوة بهذا النادي الذي برز في مرحله الأولى كأول تجربة له في الدوري العام الدرجة الأولى. إن هذه الإيجابيات وهذا الإنجازات الكروية والرياضية تعود في المقام الأول لدعم قيادة المحافظة، مثل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة المحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، والاهتمام لتوليد وزارة الشباب والرياضة مثل بمعالي الوزير الأستاذ نايف البكري بهذه الإنجازات لحضرموت. ومؤكدين نحن في المكتب إن هذا العمل سيأتي إلى في إطار خطتنا وإطار أيضا التوهج هذا الرياضي لمواصلة النشاط. ومن ضمن هذه الاستعدادات حبينا وارتأينا مع قيادة السلطة المحلية بعمل المباراة النهائية مساء لتكون مواصلة لنشاط البطولات المحلية، وأيضا عوضة لروح المباريات الليلية على ملعب قيد برادن، وتكون كتجربة ممكن نستفيد منها أكثر لتحويل مباريات الدور العام ودور الكاس للأندية ليلا، الذي سيضفي أكثر اهتمام وقابلية عند الجماهير، كون المباريات المسائية تعطي حضور أكثر وبروز أكثر مع المرحلة الجو الحار التي تمر به محافظة حضرموت.
2: بدوره استعرض رئيس فرع اتحاد الكرة بساحل حضرموت الكابتن عبد الله سعيد السعدي تحضيرات واستعدادات الفرع لتنظيم المباراة النهائية، مؤكدا أن التكامل والتنسيق بين السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة واتحاد الكرة ومساندة قيادة الاتحاد العام ساهم كثيرا في استمرارية النشاط وتطويره. وأعرب السعدي عن تقديره الكبير للجهود والتدخلات التي تقوم بها مؤسسة الناصر للتنمية في إعادة تأهيل وترميم ملعب الفقيد برادن بالمكلة ومساهمتها في إقامة المباراة النهائية التي ستقام غدا الجمعة تحت الأضواء الكاشفة لملعب برادن في تجربة مميزة لعودة إقامة المباريات المسائية بالملعب. متابعات الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مسامع ثقافية. المسمع الأول، حديث الثقافة، أهمية اختيار لجان ثقافية تخصصية في المكونات الحزبية والسياسية. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تحرص الكثير من الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت والبلد كافة على تشكيل أو تأسيس لجان خاصة وتشكيل هكذا لجان ثقافية في تلك الأحزاب والمكونات السياسية، شيء جيد وجميل ومفيد جدا، لأن الثقافة في مفهومها العام هي إجمالي أسلوب الحياة بما يضمه من عادات وتقاليد ومعارف وفنون يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع كما تقول المصادر. ومن خلال ما تقدم من مفهوم عام للثقافة في حياتنا، وهو مفهوم مهم يتعين على الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت والبلد كافة أن تختار شخصيات تفهم مفهوم الثقافة جيدا وأهميتها للمجتمع عند تشكيل اللجان الثقافية في أحزابها ومكوناتها السياسية. إسدال الستار على النسخة الثانية من مسابقة أنيق بتراثي. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أسدل الستار يوم الجمعة على مسابقة أنيق بتراثي في نسختها الثانية، وذلك بإقامة الحفل الختامي والتكريمي لهذه المسابقة التي نظمتها إدارة حديقة الطفل بالتعاون مع مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا. وقد جرى في الحفل توزيع الجوائز على الأطفال والطفلات ممن أحرزوا المراكز الأولى في المسابقة، مع تكريم سفير التراث وسفيرة التراث فيها، وكذا تكريم لجنة تحكيم هذه المسابقة وكل الداعمين لها. وجرى كل ذلك وسط فقرات جميلة من الأغنيات والرقصات البهيجة والفرائحية التي زرعت الفرح بين الأطفال والطفلات الفائزين والفائزات في هذه المسابقة، التي بعثت برسالة مفادها أن إبراز أزياء الموروث الشعبي في حضرموت والوطن كافة بين أجيال المستقبل مهمة وطنية تسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية للبلد عامة.

0: كبيرة.
1: المسمع الثالث، دار العمران للطباعة بالمكلا توقع عقد طباعة كتاب تأريخ المسرح في حضرموت. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وقعت دار العمران للدراسات والنشر والتوزيع ومقرها المكلا بحضرموت عقدا مع الشخصية التربوية والتعليمية والصحفي والكاتب الأستاذ عبد القادر سعيد بصعر لطباعة كتابه تأريخ المسرح في حضرموت. ويعد توقيع هذا العقد خطوة ثقافية بارزة لتوثيق هذا الفن العريق، لا سيما وأن حضرموت تمتلك تراثا مسرحيا غنيا منذ ثلاثينيات القرن العشرين. وكتاب المسرح في حضرموت سيسهم بشكل كبير في رفض المكتبة المسرحية الحضرمية واليمنية والعربية بأحد أهم الإصدارات المسرحية وتوثيق محطات المسرح المدرسي والأهلي في مدن حضرموت المختلفة مثل المكلا والشحر وغيل باوزير وسيئون وشبام والقطن.
2: هل تسير الأمور على خير ميرام؟
3: انتهيت على التو من مؤتمر صحفي.
2: جميل.
3: احمد، لحظه من فضلك. صحيح الحجاج بن يوسف مؤلف مسرحي؟ الحجاج بن يوسف مؤلف مسرحي.
4: الحجاج بن يوسف مؤلف مسرحي.
3: هذا ما سمعته من بعض الاغبياء.
2: لربما كانوا على حق.
3: ربما.
5: توجد لدي رغبة المشاركة.
3: نسند لك دور
5: إن أمكن.
3: متأسفين،
5: ولكن لي تجارب ناجحة.
3: ولو، لازم تعرف أن مسرحيتنا لا تنتمي لمسرح العبد.
5: فقل أنني سأكون عند حسن ظنك.
3: وأنت فعلا مجنون. متأسف. هل أنت من هواة المسرح؟
5: جدا.
3: إذن بإمكانك مشاهدة المسرحية.
5: ولكن التمثيل يستهويني.
3: معنى ذلك سنخسر قيمة التذكرة. لدي فكرة، سنعرض الأمر على المخرج، ولازم تعرف أن موافقته مشروطة مقدما. أولا تتنازل عن أجر المشاركة. ثانيا تقوم بدفع قيمة تذكرة الدخول.
1: المسمع الرابع، صدور العدد رقم 35 من مجلة المنبر اليمني. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، صدر هذا الأسبوع العدد 35 من مجلة المنبر اليمني، وقد خصصت المجلة ملف العدد في هذه المجلة عن حضرموت، وحمل هذا الملف عنوان حضرموت عبق التاريخ وبوابة المستقبل. وأبرز هذا الملف العناوين الآتية: الحضارم، التجارة والهجرة، بقلم متعب بازياد.

السعودية وحضرموت علاقات راسخة تتشكل عبر حياة الناس اليومية بقلم سامي الكاف. المدرسة الدينية الحضرمية خصائص وأسرار الشيخ أكرم ابن مبارك عصبان. وحضرموت الإنسان والحياة رحلة في تفاصيل المكلا وسيئون لعارف بارفيد وهو صحفي.

المسمع الخامس، حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم في هذه الحلقة من مسامع ثقافية الإصدارات الآتية. وأول هذه الإصدارات الصراع الكسادي البريكي في وثائق تاريخية تنشر لأول مرة، تأليف الأستاذ الدكتور علي صالح الخلاقي. وثاني هذه الإصدارات كتاب خفايا للمعايين والحصون في معيان المساجدة، جمع وأعداد عثمان عمر سالم مسجدي. وثالث هذه الإصدارات كتاب قانون التراث الثقافي في عمان، وقد صدر هذا القانون لكي يصون الهوية ويحفظ الموروث للأجيال. ورابع هذه الإصدارات هو كتاب فتح الغنى الغفور في ترجمة حياة الحبيب العلامة أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، تأليف الدكتور عبد القادر ابن عبد الرحمن ابن علي ابن محمد بن شهاب الدين.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مساء مع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله عيضة حسين.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حلم بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: اهلا بالسيد رئيس السكرتارية في حالها.
1: كان زمانه جبل.
0: ايه اترفدت برضو؟
1: اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين.
0: مش ممكن.
1: بس حصل.
0: مش معقول.
1: حظينا كده.
0: مش ممكن.
1: حكمة ربنا.
0: كل شغلة لازم تترفد منها.
1: تصوري
0: حالة عجيبة، حالة فريدة في نوعها. انت ظاهرة جديرة بالدراسة.
1: لا ظاهرة ولا يحزنون، هي بتيجي كده معانا وخلاص.
0: لا دي ظاهرة فعلا. التاريخ البشري كله مفهوش انسان واحد من نوعك، ازاي ما تبقاش ظاهرة؟ ها
1: وجيدة.
0: يقطع وجيدة وسنين وجيدة واللي اخي.
1: استني استني بس، فعلا انا ظاهرة جديرة بالدراسة زي انت ما بتقولي.
0: والله
1: لما المجتمع يبص يلاقي فيه واحد زيي كل ما يروح شغلانة يترفد منها، وده شيء غير عادي وغير مألوف. المجتمع بقى ما يقفش قدام شخص بالوصف ده ليه؟
0: لقد بدأت تلوح عليه ملامح الجنون.
1: ما يدرسونيش ليه؟ ما يعملوش علي أبحاث نظرية وميدانية ليه؟
0: حاضر. نبقى نقول لهم
1: ليه جايبين العيب علي وخلاص. مش أنا حالة؟ طب ما يدرسوها. مش جايز من خلال البحث والدراسة انهم يعرفوا اصل الداء يقوموا يستأصلوه؟ ولا ايه وجيدة؟
0: يا نعم.
1: ايه رأيك في الكلام اللي انا قلته دلوقتي؟
0: بصراحة عين العقل.
1: اسمعي، انا هبعت مشكلة للجرايد، هكتب رسالة مفتوحة الى محرر باب بريد القراء.
0: طلقني.
1: ايه؟
0: اسمع يا جدع انت، انا مش اديتك فرصة اخيرة.
1: ايوه اللي هي المرة اللي فاتت قبل دي،
0: وادي كمان المرة دي، يبقوا كام؟
1: يبقوا فرصتين اخيرتين.
0: افتكر بقى يبقى عداني العيب.
1: معلش يا وجيدة، اديني فرصة تالتة، يمكن ربنا يحل عقدتنا.
0: حدي لك فرصة تالتة، بس لو اترفدت برضو حسيبك فعلا يا عبد الفضيل.

0: طلقش.
1: اهلا يا كامل يا ابن خالي. اهلا.
0: اقول لك الولد طلق ولا ما طلقش؟
1: لسه.
0: لسه؟
1: لا مش لسه، لسه بس.
0: ولسه عليه يا موديدة؟
1: المباحثات شغالة.
0: مباحثات؟ مباحثات ايه؟
1: بناخد وندي معاه في الكلام.
0: يا بوي، ان كان الدواز كله بالطريقة دي ما كان حد اتجوز واصل.
1: يو يا كامل، مستعجل قوي على الجواز كده ليه؟ هو انت مش متجوز؟
0: متجوز تام يعني، مش تلت ملطيش ولا فيه غيرهم؟
1: مش كفاية تلاتة؟
0: هباي، والرابعة ما اديش ليه؟ مش دايلك عايز اربعهم زي الحلال مع الجول؟
1: طول عمرك طمع يا ابن خالي حتى في الجواز.
0: حقي ولا ما حقيش؟
1: حقك يا بوي.
0: حق خلاصي.
1: حاضر. اول ما
2: ماما.
1: ايه في ايه؟
2: اتفضل يا ماما.
1: ورقة الطلاق؟

0: مش هنا برضو مجلة الصورة لو سمحت؟
1: نعم، عايز مين حضرتك؟
0: الأستاذ جابر زقزوق.
1: قصدك جابر زرزور؟ أنا.
0: أهلا وسهلا، لا مؤاخذة يا أستاذ زرزور، عبد الفضيل حجازي يا فندم.
1: أهلا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، وصلتني رسالتك الجميلة، أسلوبك رائع.
0: شكرا يا فندم.
1: اتفضل اتفضل هنا. ده أنا قريت الزملاء جوابك وكلهم أبدوا منتهى الإعجاب. حضرتك خريج إيه؟
0: أنا يا فندم دبلوم تجارة متوسطة نظام قديم.
1: إيه؟
0: حضرتك ما سمعتش؟ عيد تاني؟
1: لا لا أبدا أبدا، مش قصدي. أهلا وسهلا أهلا، إزاي الصحة؟
0: يا فندم يعني حضرتك يعني ما نشرتش الجواب اللي أنا بعته.
1: سيبك من النشر. نشر إيه؟ النشر على حبل الغسيل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: تعال يا أستاذ، تعال عشان أكلمك في المهم. عارف انت اترفدت الرفض ده كله ليه؟
0: امال يعني مش عارف يا زرزور بيه؟
1: طبعا مش عارف، احنا بس اللي نعرف.
0: يا سلام.
1: عشان انت كل الشغلة رحتها كان لازم تترفد منها.
0: طب ما هو حصل.
1: انت ما كنتش الرجل المناسب في اي شغلة رحتها.
0: بالعكس.
1: يا استاذ انت مكانك هنا.
0: هنا؟
1: طبعا مكانك في الصحافة يا أستاذ.
0: أنا؟
1: طبعا.
0: الكلام ده بصحيح؟
1: يا صاحب القلم الذهبي، صاحبة الجلالة ترحب بك.
0: ده إيه الهنا ده؟
1: أستاذ عبد الفضيل.
0: نعم.
1: بصفتي مدير تحرير المجلة بدعوك إنك تكتب لنا أي مقالات من أي نوع يعجبك، إحنا هناخدها منك على المطبعة على طول.
0: أنا؟
1: أنت لطف يا أستاذ، يا خبر، ده أنت عليك حبة سخرية في الأسلوب.
0: أكتب لكم مقالات وتنشروها كمان؟
1: طبعا، أمال حب الله ونشرب ميتها.
0: وتقولوا بقلم عبد الفضيل حجازي؟
1: طبعا.
0: بس أنا مش عضو نقابة صحفيين.
1: بالقطعة يا أستاذ، بالقطعة، واللي ما يشتري يتفرج.

0: اتفضل.
1: اتفضل ايه؟
0: اتفضل اقرا. مش بتعرف تقرا؟
1: اني برضك هعرف اقرا يا وجيده.
0: وجيده بلاش كده لا يزعل.
1: قال اقرا قال. صاحب العقل يميز يا وجيده. برضو عقلك قالك لمعلم كامل عوض السايع هيقرا. طب ليه؟ طب القراية دي لزمة عندي ايه؟ لما انا بقيت مريونير كد الدنيا من غير قراية، عايزان اقرا عشان ابقاها زي عفضيل.
0: ماما سمع الراجل ده بيقول ايه؟
1: بنتك عقول اقرا بركة، داني حتى البصمة ما عبصم هاشي.
0: ما بتعرفش تبصم كمان؟
1: وابصم ليه عاد؟ مش فيه ختم والختامة على المكتب على طول.
0: انا هتجوز واحد بالمنظر ده؟
1: منظر؟ منظر ايه انت يا ام منظر؟
0: ايه؟
1: قال منظر قال. هي بالمناظر. لفيني بس ورقة الطلاق.
0: دي مش ورقة الطلاق يا كامل.
1: اباي امال ورقة ايه؟
0: ده اقرار على عبد الفضيل.
1: اقرار ايه بس؟ اقرار ايه؟ مالنا احنا ومال الاقرارات هنا؟ عايزين التانية، عايزين ورقة الطلاق يا ابوي.
0: ما هو الاقرار ده زي ورقة الطلاق بالظبط.
1: ايه كيف يعني؟
0: بس يا وجيه ده بقى بص مكتوب ايه.

0: مش كتير. عبد الفضيل قلبه حامي في حكاية الرفد بالذات. واحد كيف رفض، شوف بقى هيحصل ايه.
1: طيب يا ابوي، اول ما يترفض بلغوني على طول. خلاص.

0: اليامسة العندليب المغرد على أغصان الورد تحت ظلال الزيزفون.
1: ربنا يوريني فيك يوم يا بعيد.
0: الله الله الله،
1: ربنا يأذيك زي ما أذيتني يا عفضيل.
0: بتقولي إيه مالك؟ إيه اللي حصل؟ في إيه؟
1: في إيه؟ ما انتش عارف في إيه؟
0: هعرف منين؟ مش عمال أقولك العندليب وزيزفون؟ معقول يكون فيه بلوى حصلت واجيلك بالعندليب والزيزفون؟
1: اعمل فيك ايه بس؟ تقدر تقول لي اعمل فيك ايه؟
0: انا ما تخلقش اللي يزعلني، مش كفايه الرفض هيتهان كمان؟
1: انا اللي اتهنت يا فضيل، انا اللي اتشرطت بسببك ورحت في ابو مليم.
0: اتشرطت؟
1: اه يا سيدي، اه يا اخويا، انبسط بقى.
0: اتشرطت ازاي؟
1: بسببك يا صديقي العزيز. انا مش قايل لك ان مدير مصنع البلاستيك يبقى جوز اخت مدير عام مركز التوزيع اللي انا بشتغل فيه؟
0: اه
1: سيادتك زعلت مدير مصنع البلاستيك، ام مدير عام مركز التوزيع رافدني من تحت راسك.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، وانت ذنبك ايه بس؟
1: ذنبي ان انا اللي عرفتهم بيك، كنت عايز اخدمك، جيت اخدمك رفدتني يا عفضيل. كان لازم يعني تزعل الراجل يا اخي، حرام عليك.
0: متولي انا هرجعك تاني لشغلك.
1: يا سلام.
0: ايوه انا بشتغل صحفي اليومين دول، على الله بس ما ترفدش منها، وباذن الله هكتب حكايتك دي في مجله الصوره.
1: ايه؟
0: ايوه مجله الصوره.
1: بتشتغل صحفي؟

0: اهلا اهلا ومرحبتين. جبت لنا البشاير يا استاذ عبد الفضيل.
1: الحقيقه يا استاذ زرزور انا كتبت اللي ربنا قدرني عليه.
0: وريني يا استاذي يا سيدي. ايه ده يا استاذ؟
1: دي يا فندم الحلقه الاولى في سلسله مقالات حوالين تجربتي الخاصه في المجتمع. كل اللي عملته اني سجلت بالقلم الواقع المرير اللي عشته بنفسي وانكويت بيه. يعني تعتبر خاصه وعامه جدا في نفس الوقت.
0: حلو.
1: لعل هذه المقالات تلقي الاضواء الكاشفه على بعض جوانب السلبيه في الواقع الاجتماعي المعيشي.
0: معاش اللي زعلك
1: افندم.
0: يا استاذ احنا هنا صحافه فنيه يا استاذ، اسمنا مجله الصوره. الصوره.
1: طب وماله يا فندم الصحافه الفنيه تمنع من نشر مقالات زي دي ليه؟
0: تعرف سلوى وحيد؟
1: لا
0: لا. ازاي يا استاذ؟ الرئاسه المشهوره ازاي ما تعرفهاش؟
1: بقولك ما اعرفهاش.
0: اسال عليها، روح لها البيت، اعمل لي معاها ريبورتاج.
1: معاك عنوانها ولا رقم التليفون؟
0: ليه
1: لاني ساذهب اليها فورا.

0: الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويني.
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: إذاعة المكلة تقدم مشوار اليوم.
2: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
1: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

0: الإخوة والأخوات المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار اليوم، تحمل رقم 71 للسنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة الزميل عمر علي بامبوع المخرج، ومن الإعلام الحديث مدينة باكود. عنوان الحلقة أعزائي المستمعين، عزتي المستمعات، مساجد بر الوالدين بين تعظيم بيوت الله وصدقات جارية. ضيف الحلقة الشيخ الفاضل علي بن سالم باحمادي، رئيس جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم بالمكلة، المشرف العام على مشروع مساجد بر الوالدين. باسم كافة المستمعين والمستمعات الشيخ علي، أرحب بك ترحيبا حارا في مستهل البرنامج.
1: حياكم الله، تشرف هذه الجلسة الطيبة ومشاركتكم في برنامجكم المتميز مشوار اليوم.
0: حياكم الله.
1: حياك الله.
0: الشيخ علي، طبعا نحن سعداء أن تكون معنا في هذه الحلقة لنسلط الأضواء على مشاريع مساجد بر الوالدين. وطبعا هي مساجد متعددة، تبدأ من أقصى الغرب في مدينة فوة وتنتهي نعم. في أقصى الشرق بمدينة الشحر.
1: نعم
0: نعم، مساجد على سنين كثيرة تم بناها وبجهود كبيرة من قبلكم شخصيا وبفضل المتصدقين وفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: والمتصدقين والمتصدقات.
1: نعم.
0: اليوم نحن على مشارف الانتهاء من مسجد بر جامع الوالدين الخامس.
1: نعم.
0: الخامس
1: يعني
0: نعم. أحييك حتى يعني أنكم الآن في رقم خمسة من المساجد، وكلها مساجد
1: حمد. نعم.
0: الحمد لله تتميز بشكل مميز، وتتميز نعم. أيضا بجودة البناء الهندسي وأيضا بجودة الأعمال الإنشائية
1: نعم.
0: والديكورات وغيرها في هذه المساجد. البعض ربما يستغرب يعني كيف استطعتم خلال هذه الفترة، لا أدري يعني حدود كم، 10 سنين أو أكثر،
1: أي ممكن تقول هكذا تقريبا الآن 11 سنة منذ أن بدأنا
0: أن تنجزوا هذه المساجد بصورة متوالية وبصورة سلسة من شرق المكلا إلى غرب المكلا. يعني أنا أتحدث بكل بساطة معك
1: الله، هذا طبعا غير التداعيات للمشروع في
0: نعم.
1: في المحافظة ككل، في حتى
0: محافظات أخرى.
1: محافظات أخرى نعم,
0: نعم. في تداعيات. طبعا أعتقد هذا المشروع يتميز بحضرموت عن باقي المحافظات،
1: تتميز بك كفكرة متكاملة عندنا
0: نعم.
1: لكن المسمى نفسه مسمى بر الوالدين وجد في محافظات أخرى
0: نعم, نعم. بنفس طريقتكم؟
1: لا لا، مش بنفس الطريقة،
0: يكون مسجد واحد فقط.
1: أيوة أيوة والبعض فعلا يكتفي بمسجد واحد
0: نعم.
1: يعني ما عندهم موضوع السلسلة
0: طيب.
1: هذه المتواصلة.
0: شيخ علي كيف نعم. جاءت فكرة المشروع، مشروع مساجد بر الوالدين؟
1: حياك الله أستاذ علي. بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحقيقة يعني أشعر بالفخر والاعتزاز بوجودي معكم في أثير إذاعة المكلة ومع الأستاذ علي باقة أيضا، يعني من القامات الإعلامية الكبيرة ومخضرمة ما شاء الله تبارك الله وكافة الطاقم اللي معه. بالنسبة للمساجد بر الوالدين، في الحقيقة يعني كانت فكرة إنشائها ممكن تقول كانت من عام 2014.
0: نعم.
1: من عام 2014 أقمنا في هذا العام
0: نعم.
1: حملة توعوية.
0: نعم.
1: نحن طبعا كمسمى جمعية، تلاحظ جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم.
0: نعم.
1: فهي جمعية في الحقيقة قائمة على تعليم القرآن الكريم وقائمة على تعليم الناس والدعوة إلى الله
0: نعم.
1: عز وجل
0: نعم.
1: من أهم البرامج اللي عندنا اللي تبناها بقوة واللي حاول فعلا يعني نحرص على تعميقها في المجتمع هي قضية غرس القيم.
0: نعم.
1: فوجدنا أنه من أعظم القيم، من أعظم القيم اللي تحتاج فعلا إلى غرس وإلى تعميق، بل هي في الحقيقة متجذرة في واقعنا الحضرمي
0: نعم.
1: وفي واقعنا الإسلامي ككل، وهي قضية بر الوالدين.
0: نعم.
1: فقمنا حملة في عام 2014.
0: نعم.
1: هذه الحملة يعني كانت تقريبا حملة امتدت على مدى شهر كامل.
0: نعم.
1: كانت حملة يعني متميزة بفضل الله عز وجل ومتعددة البرامج،
0: حملة إعلامية،
1: حملة دعوية
0: دعوية
1: توعوية.
0: نعم
1: نعم. والجانب الإعلامي طبعا شاركنا فيها بصورة قوية جدا. الحملة هذه تضمنت عدة برامج من جملتها طبعا معروف انه محاضرات ودروس واستضافات مشايخ حتى من غير اليمن. ساحة خور المكلة هذه ما شاء الله ضجت بالحملة. وايضا صاحب هذا الحملة مسابقة لمدة شهر تم هذه المسابقة، ابتديناها في ساحة الخور وانهيناها في ساحة الخور على مدى شهر كامل. كان فيها جوائز ايضا متميزة. كل هالحملة كما قلنا تركز على غرس قيمة بر الوالدين. اسم الحملة أدخل السرور على والدك. اسم الحملة. وأيضا صاحب هذا الحملة قضية برامج في المدارس في الطابور الصباحي، استطعنا ننسق مع المدارس الحكومية موضوع القوافل الدعوية الخروجات. أيضا كان من أبرز ما معنا في الحملة هو إذاعة المكلة. نفذنا يعني تقريبا حدود 25 حلقة تتحدث عن بر الوالدين.
0: وصدفناكم معكم كان شيخ أيضا آخر في الإذاعة المكلة عام 2014.
1: نعم، فكانت ما شاء الله أيضا حملة أيضا يعني هذه الحلقات 25 حلقة وذيعت على مدى 25 يوم. أثناء الحملة نفسها فلما وصلنا إلى آخر اللحظات في الحملة فكنا في اللجنة المشرفة على العمل نفكر يعني يا جماعة الآن تكلمنا وتحدثنا عن قيمة الوالدين وأهمية البر، فلماذا لا نجسد هذه القيمة حقيقة نجسدها في مشروع يبقى يعني يخلد هذه القيمة ويعمقها في المجتمع ويفتح مجال أيضا لقضية ربط البر بالأوقاف.
0: جميل جدا جميل.
1: الأوقاف يعني كيف واحد ممكن إيش من حب الوالدين يحاولوا إيش يعمل وقف لهم يساهم في وقف لهم. فجاءت فكرة إن إحنا نبني مسجد نسميه مسجد بر الوالدين.
0: مسجد واحد كان
1: فقط. كان مسجد واحد. تذكر. وفضل الله عز وجل يعني لما فكرنا في هذا قلنا لابد يكون الموقع اللي نختاره أيضا موقع ناطق. لا يمكن يكون موقع متواري من الناس بعيد من الناس. كيف لابد يكون مكان بارز، مكان شارع رئيسي. والحمد لله كان توفيق الله عز وجل انه وفقنا في الأرضية حق مسجد بر الوالدين الأول
0: جامع
1: في فوه المساكن.
0: ولعله
1: الحديث سيأتي عنه إن شاء الله تعالى. يعني من الجهة اللي تبرعت وكذا سنذكر إن شاء الله. ففضل الله عز وجل انطلقنا. كان الانطلاق أستاذنا الكريم بدأنا الحمل كما قلنا في 2014 كان الانطلاق في عام 2015
0: على طول يعني.
1: على طول. وكان هذا من الأشياء المبدئية عندنا أنه لا نجعل أموال الناس تبقى عندنا كثير. بمجرد أنه تأتي أموال نبدأ في عملية البناء. وطبعا نقول التوفيق من الله والتيسير من الله. والله لا حول لنا ولا قوة في الأمر. بل كان حتى بعض الأخوة اللي معنا في اللجان المرتبة يقول يا جماعة شوفكم متهورين. يعني كنا ذاك الوقت حطينا كتكلفة للمسجد ذاك الوقت حطيناها 60 مليون في ذاك الوقت
0: 60 مليون ريال يمني.
1: نعم في عام 2015 لعلك تذكر الصرف كم كان. فكان بعض الأخوة يقولون يا جماعة شوفكم متهورين وذاك البلاد يعني الوضع ذاك البلاد يعني متأزمة حسب ما تشوفه. 2015 بل 2015 اتوقع انه البلاد هذه المحافظة كانت خارج نطاق منظومة الدولة يعني. لا تذكر في 2015 بالضبط. فقلنا ربنا بيعين بسهل. فكان أول ما بدأنا يعني عملنا اتفاقية مع المقاول بمبلغ تجمع عندنا اللي هو 18 مليون. عملنا اتفاقية وقلنا له شوف لو يعني وصلت لأي مكان توصل فيه في البناء وقف خلاص، ما هذا بحدود المبلغ هذا.
0: ما تتجاوز المبلغ
1: هذا. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني ما توقعنا يعني سبحان الله رأينا الناس متفاعلين مع الفكرة.
0: عملتوا ترويج إعلاني للفكرة؟
1: بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا كان فيه ترويج إعلامي للفكرة. أولا من ابتداء من هذا الموقع إذاعة المكلة كانت معنا حاضرة منذ اللحظات الأولى. حقيقة وما شاء الله أيضا كافة إعلانات المساجد مجانية. يعني وانا في هذا المقام مشيت بالاستاذة فرح دائما كانت معنا خطوة في المشروع منذ التأسيسات الأولى. ويعني كان دور الإذاعة كبير. أيضا كوننا وفقنا في فتح حساب باسم المسجد في صرافة العمقي. اللي الان قتا صرافه المقاص كما يقولون. نعم. ففتحنا حساب باسم المسجد مباشره، مسجد جامع بر الوالدين، هذا ايضا سهل عمليه الوصول للناس للتبرع بسلاسه.
0: نعم.
1: اضف الى ذلك انه يعني حاولنا من خلال بعض البرامج التوعويه الاخرى، المحاضرات، الدروس، استضافات بعض المشايخ، يعني في محاضرات عامه، في مهرجانات، حاولنا نوصل، اضافه الى النشر.
0: نعم.
1: النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والواتساب، والحمد لله. ونقول فوق هذا كله التوفيق من الله عز وجل.
0: نعم.
1: التوفيق من الله.
0: نعم.
1: والتيسير. نعم. من الله.
0: شيخ علي، أهداف المشروع أو المشاريع المتعلقة ببر الوالدين، طبعا أهدافها واضحة ومعروفة، ولكن هل نستمع منك أيضا أن هناك أهداف أخرى غير المعروفة للمساجد؟
1: نعم. حياك الله أستاذ علي. طبعا أتوقع أنه من الأشياء اللي جذبت كل من تابع هذا المشاريع أنه هذا المشروع يتحدث عن قيمة عظيمة وقيمة بر الوالدين.
0: نعم.
1: وما زال الهدف الأساسي والكبير اللي نحن دائما نستهدفه في هذا المشروع هو قضية تعميق وتعزيز قيمة بر الوالدين. واسمح لي حقيقة هنا في هذا المقام أذكر بهذا القيمة.
0: نعم.
1: أذكر بهذا القيمة العظيمة وهي قيمة بر الوالدين. الوالدان شيء عظيم، الوالدان نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى، ويعني يكفيك يوصفهم أنهم بابان من أبواب الجنة.
0: نعم.
1: والمحروم من لم يدخل من هذين البابين.
0: نعم.
1: نعم. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قالوا من يا رسول الله؟ فذكر في من ذكر من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، ثم لم يدخلاه الجنة. كان القاضي الشريح رضي الله رحمه الله تعالى لما توفى أحد أبويه بكى بكاء شديد جدا شديد جدا، فحتى تعجب أصحابه قال يعني مالك هذا البكاء الشديد؟ فقال رحمه الله تعالى قال كان عندي في البيت بابين من أبواب الجنة.
0: نعم.
1: واليوم أغلق أحدهما.
0: نعم.
1: فهو يبكي على هذا الأمر.
0: نعم.
1: والوالدان
0: ولو حقا يبكي.
1: أي نعم. كيف ما يبكي؟
0: نعم.
1: نحن ربما أستاذ علي وكثير من الناس يعني نتعامل مع الوالدين يعني نقول إن شاء الله نحرص على برهم وكذا، لكن ربما ما نشعر بقيمتهم يعني في حال وجودهم
0: إلا بعد وفاتهم.
1: أحسنت. فعلا لما يموت أحد الوالدين ترى. نعم. تحس بفراغ غير عادي.
0: نعم.
1: وتشعر أيضا أنك يعني تتمنى لو كان عادي يبقى ويعيش.
0: نعم.
1: بتتلذذ ببره.
0: نعم.
1: فهذا الجانب يعني نحن قاصدينه بقوة حقيقة، أنه فعلا يحصل قضية التلذذ بالبر، قضية الاستمتاع بالبر، قضية الشعور أنه قضية بر الوالدين ما هي قضية عادية وقضية بس هي عبارة عن عادات وتقاليد، لا، قضية بر الوالدين هي قضية شرعية.
0: نعم.
1: شرعية، قضية يعني ترتبط بشريعة الإسلام، بل ترتبط في أول ما ترتبط بتوحيد الله عز وجل. نعم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
0: صحيح.
1: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تقل لهما قولا كريما. كيف؟ وتدعو لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فلا تقل لهما أف، حق الوالدين مع حق الله، التوحيد
0: كلمة
1: الله.
0: ها؟ في كلمة بسيطة أف من ألف الفاعلي.
1: أي نعم.
0: أي أبسط كلمة ممكن.
1: ممكن يعني الواحد أقولك لو تضجر يقولها كذا.
0: أي نعم.
1: أف. فهذا ما يجوز تقوله للوالدين، ما بالك بأكبر من هذا، ما بالك أن الواحد يؤذي والديه أو يضرب والديه أو يطرد والديه. فيعني لابد فعلا نشعر الواحد أنه لما يقصر في حق الوالدين هو يقصر بدرجة أساسية في حق الله عز وجل.
0: نعم.
1: ولذلك الله عز وجل قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقرن شكره عز وجل بشكر الوالدين.
0: نعم.
1: بشكر.
0: نعم.
1: الوالدين. نعم. ولذلك أنا حقيقة أؤكد هنا لأنه بعض الناس للأسف أحيانا يعني يقول لك طيب يا أخي المشكلة عندي أن الوالدين هم سبب المشاكل. بعض الناس يقول لك والله الوالدين يعني للأسف يعني والدين هم لقوا لي مشاكل، هم لقوا لي أزمة، هم لقوا لي. أنا أقول مهما عمل الوالدين، مهما عمل، مهما صدر منهم،
0: ما أعتقد أن الأب والأم يعملون مشاكل لابنه. ما أعتقد
1: هو هكذا،
0: هو يتصور هكذا.
1: لا، لكن مع هذا كله رب العالمين وكأنه يرد على هذا الظنون حتى عند من يظن هذا الظن.
0: نعم.
1: يرد وأنه مهما صدر من الوالدين فحق الوالدين باقي لا يتغير أبدا. يعني نعم. لو تصورت أنت ما هي أشد صورة ممكن أن يحصل بها الإيذاء، ذكر الله عز في كتاب الكريم قال ماذا؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. ها يعني لاحظ أنه وإن جاهداك مش قلمة وإن يعني بس قالوا لك لا، قضية جهاد عادهم يجاهدون. نعم. لو افترضنا أن يحصل أن الوالدين أسلم ابنهم فآذوه في إسلام وفي إيمانه وأمروا بالشرك، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قطعا هذه واضحة، لا طاعة المخلوق معصية الخالق. لكن هل قال لك آذهم؟ هل قال لك اضربهم؟ هل قال لك اطردهم؟ أبدا. قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني هذا لو تصورنا أنه الوالدان على الكفر والشرك، ما بالك والد وأبانا وأمهاتنا بفضل الله عز وجل على الإسلام. فهذا الجانب يعني لابد نستشعره دائما ونحن نتحدث عن المشروع. وترى قضية المشروع وقيامه، بعض الناس يقولون أنتم كيف تشتغلون في بناء المساجد وأنتم جمعية تعليم القرآن؟ نحن نقول لا، ما قضية بناء مساجد، مساجد بنبنيها بمسميات أخرى بمصدقين آخرين، نحن نريد نعمق قيمة البر في المجتمع.
0: جميل جدا.
1: نعم.
0: ناخذ فاصل من ثم نواصل.
1: نعم.
0: هاتف الاستوديو 3711-36-12، وطبعا هاتف الاستوديو الأرضي خارج الجاهزية، ولكن بالإمكان التواصل معنا على هاتف الشخصي يعني حصرياً لهذه الحلقة 3711-36-12.

0: أهداف المشاريع، مشاريع بر الوالدين. نحن في مشروع مثل جامع بر الوالدين الخامس. تفضل.
1: بالنسبة للأهداف اللي قام عليها المشروع وانطلق منها، يعني ممكن نقول تحصر في 5 أهداف. الهدف الأول كما أشرنا فيما سبق تعزيز قيمة بر الوالدين في المجتمع. الهدف الثاني حث الناس على ابتغاء الأجر في بناء المساجد والتي تعد من الصدقة الجارية. والهدف الثالث إلغاء فكرة أن المساجد لا يبنيها إلا كبار التجار. فمشروع مساجد بر الوالدين فرصة مفتوحة لمساهمة كل الناس بالقليل والكثير ولو بالدعاء. وهذا في الحقيقة يعني من الأفكار كما قلنا، أو من بعض الأشياء اللي صارت عند الناس، يقول لك والله نتمنى أن نبني مسجد الوالدي، لكن وين نوصل؟ وين بنبني مسجد؟ ما نبغى له ميزانية. لكن لما فتح المجال بهذا الشكل رأينا حرص الناس بشكل غير عادي. بشكل غير عادي يعني. ولو تتصور يا أستاذ علي أنه أحيانا التبرعات اللي تجينا احنا أحيانا بشيء أنت ربما ترى بسيط ما تتوقع، لكنه فيه ناس تعنوا في الأمر وتصدقوا. يعني تحصل واحد تبرع بمتريال يمني،
0: أحيانا واحد أنتم تقبلون أي تبرع،
1: أي تبرع، أي تبرع سواء كان مادي أو مالي. حتى المواد العينية نقبلها، حتى لو طوبة نقبلها، حتى لو إيش يعني اللسان يتيبه للموقع يسلمه المشرفين نقبل هذا، ما نرد حد أبدا. بفضل الله عز وجل.
0: البعض يعتقد شيخ علي أن التبرع يجب أن يكون مبلغ كبير، هكذا يعتقد ربما بعض المستمعين وبعض المتلقين يتوقعون أنه التبرع يجب أن يكون مبلغ جامد يعني. وطبعا في ظروفنا العامة في حضرموت وظروف الناس البعض قادر يتبرع مبالغ كبيرة، ولكن الأغلبية بكل تأكيد الأغلبية أصحاب الدخل المحدود، وطبعا الكل يعيش تحت الصفر يعني تحت الفقر، تحت خط الفقر، فبإمكانه يتبرع مثل ما شرت حتى 100 ريال يمني. أنتم تقبلوا؟
1: نحن نقبل،
0: تقبلوا على طول.
1: ولذلك يعني بعض الناس كان يجي يسأل نحن يقول لي كم حجم السهم، كم قدر السهم. نحن قناعتنا أنه ثقافة الأسهم هذه أصلا ما هي موجودة في مجتمعنا. ثقافة الأسهم موجود، ممكن تحصل في الدول الأخرى، في
0: هي جاءت من الخارج
1: بالضبط. فنحن أردنا نسهل الموضوع إلى أقصى درجة حتى ولو ريال واحد. فنقول ساهم بما تستطيع، وهذا من شعارات المشروع من البداية،
0: سواء كان بالريال اليمني أو بالدولار أو بالريال السعودي أو بالمواد العينية.
1: المواد العينية الأمر ولعله ناس مساهمين معنا أستاذ علي بالدعاء ونحن لا نعرفهم، لكن رب العالمين يعرفهم.
0: دليل كبير. أكيد وصلتوا المشروع الخامس هناك حين الدعاء، والدعاء يقبل وتتسهل لكم الأمور بعون الله.
1: في الأسبوع الماضي هذا تواصلت معي واحدة قال لها أم علي الله يحفظها.
0: طيب نكمل أم علي بعد هذه المكالمة من عمر با سعيدة من مدينة الشحر. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي
0: حياك الله أستاذ عمر، أهلا وسهلا بكم، مبروك عليكم مشروع بر الوالدين الخامس.
2: ونحن نشكر الشيخ علي على اليهود التي يبذلوها، ونشكر الجمعية على هذا الجمعية اللي قامت بإعادة مسجد الأوابين إلى بر الوالدين. والحمد لله مثل بر الوالدين وموضعه في موضع يعني مهم جدا.
0: نعم
2: ونحن يعني فرحانين بهذا المشروع، والآن العمل ما زال العمل يبدأ في هذا المشروع، وجزاهم الله خير.
0: أنا أتابع المشروع يعني يمشي عمل بخطى واسعة.
2: فعلا
0: بخطى واسعة جدا.
2: ولكن أنا أقول أستاذ علي، الشيخ علي يقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مكة المدينة وبنى المسجد النبوي وضع 4 أعمال. يعني أكاد أحد الآن المشاهدة كثيرة ولم تقوم بالأعمال عمل النبي عليه الصلاة والسلام. أول عمل الدعوة معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم حاجات التعليم، ثم العبادات، ثم التكافل الاجتماعي. نحن الآن عندما نبني المساجد اهتمينا بالعبادة، وهل شيء جديد؟ لكن لا بد علينا إذا عرفنا أن نبني مسجد كبير وعريض ويعني مهم يعني وملون ومتطرف، لا بد نهتم بالدعوة وحاجات التعليم. موجود حاجات التعليم الحاجة لها أهمية من قبل ليبنون المساجد. يعني الأولاد يون لكن ما هي مدرسهم هاكي المحلين.
0: نعم.
2: لما الحاجة من هذا المساجد الشيق علي.
1: نعم.
2: وجلسوا أبدالنا في السلطات. قال أنا أخبر كمان الأجزام نقوان. قلنا جميل. كان كيف يفوض الوضو لما على أحمد أسلها. ما اتخلت أولاد لكن عن نبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفها.
0: ان شاء الله. لكن دعني اسالك استاذ عمر بسعيده, قيمه المشروع, قيمه المشروع بحد ذاته؟
2: المشروع كمان ممتاز جدا.
0: نعم.
2: لكن الحين الان يعني ماشي في مكان حساس.
0: نعم.
2: في اولاد بكون وينات نحن نبغى من فعل مثل هذا.
1: نعم.
2: لان يعرف الطالب معرفه النبي على الصلاه والسلام.
1: الله صل وسلم على
2: سيدنا.
1: نعم.
2: فلابد احنا الجمعية هذا تهتم بالقرآن وتهتم. نعم. بالمواد الأخرى كلها المرتبطة.
1: نعم.
2: بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان مفتاح مني.
0: نعم. نعم.
1: هذا ما شاء الله.
2: هذا وشكرا من
0: برد عليك الشيخ علي, برد عليك.
1: حياك الله, حياك حياك الله أستاذ عمر, الله يحفظك. ما شاء الله ما يحتاج طبعا كلام ما ذكر اللي ذكرته, كما يقولون نور على نور. وبإذن الله يعني مساجد بر الوالدين هي منظومة متكاملة. فعلا المسجد لا نكتفي فقط ببنائه, بل نحرص على أن يكون للمسجد أوقاف حتى تستمر أيضا رسالة المسجد.
0: أوقاف وإدارة أيضا.
1: نعم, أوقاف وإدارة
0: والإشراف على المسجد ونظافته. نعم. والإشراف عليه بشكل عام.
1: نعم, وضبط مالي وإداري. نعم. ففضل الله عز وجل تقريبا كافة المساجد اللي قامت يعني كما تفضل الأستاذ عمر هي حريصة على قضية البناء القرآني والبناء العلمي والبناء التوعوي في الناس, وأيضا يعني أن يكون المسجد يعني رسالة تحقق جمع الكلمة في الناس.
0: نعم.
1: نعم, وتعزز أيضا الدور المجتمعي.
0: نعم.
1: وحقيقة أنا ما رأيت يعني عمق في الجانب الاجتماعي مثل ما رأيته في الشهر.
0: نعم.
1: الشهر ما شاء الله اجتماعيا بدرجة عظيمة جدا. نعم. كبيرة.
0: نعم.
1: جدا
0: مميزين, ناس مميزين
1: صحيح.
0: نعم.
1: إن شاء الله. فبإذن الله عز وجل ما ذكرته في عين الاعتبار يا أستاذ. طيب. عمر
0: ساكي. نكمل ما تحدثت عنه.
1: نعم. أم علي.
0: نعم.
1: أم علي. نعم. فأقول أم علي هذه أمرأة فاضلة جزاها الله خير وصلت وجرها, وسبحان الله يعني أيضا توصلها الرسائل حقها باستمرار.
0: نعم.
1: وامرأة ما شاء الله يعني ما عاد صارت هي بنفسها تتبرع, صارت أيضا تأتي بتبرعات المشروع
0: من ناس آخرين.
1: من ناس آخرين جزاها الله خير. نعم. ودائما يعني الدعاء جزاها الله خير على لسانها.
0: نعم.
1: نعم. تواصلت معي
0: من من من الشحري؟
1: لا لا, هي من المكلة هنا. المكلة.
0: نعم.
1: بس تواصلت معي هنا في الفترة الأخيرة من خارج المكلة.
0: نعم.
1: من خارج من السعودية تواصلت. نعم. قلنا في زيارة لأولادي وكذا, وقلنا صلى الله فوق إن شاء الله وحفاظش. نعم. وأقول يعني كما ذكرت لك أستاذ علي, ما ندري في المشروع هذا من الأول والآخر, ما ندري من الأجر عند الله عز وجل أكبر وعظم, ما ندري. فهذا فضل من الله عز وجل. في ناس كما تفضلت ما تتوقعه حقيقة, ما تتوقعه, ولو جهد غير عادي ولو. نعم. بدل غير عادي.
0: نعم.
1: يعني وقضية موضوع خلنا نكمل الأهداف بس.
0: تفضل.
1: تفضل. كما قلنا الفكرة, فكرة بناء المساجد نريد فقط أن نجعلها سهلة وبسيطة وميسرة لكل أحد. للعلم أيضا الأجر, بعض الناس يقول لك هل أنا لما أشارك في المسجد هل لي أجر فقط في المشاركة, والله لي أجر مسجد كامل.
0: نعم.
1: ففي هذا يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم, من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع. هذا حديث صحيح.
0: حش طير.
1: نعم. يعني تصور أنت الرسول لما يمثل هذا, من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطع حش طير, بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا كل ما ساهم به الإنسان ولو كان بحجم عش الطائر له عند الله يعني أجر بنى مسجد. فضل الله عظيم, وفضل الله عظيم.
0: نعم. نعم. نعم.
1: صحيح موضوع المشاركة في المسجد يعني هذا شارك وهذا شارك, لكنه نحن ما نتكلم عن حساب مادي دنيا ونراه في الدنيا, نحن نتكلم عن فضل الله العظيم. نعم. الذي يعطي على اليسير الكثير سبحانه. نعم. عز وجل.
0: نعم.
1: فالإنسان لو بنى وصدق في هذه النية شارك ولو كمفحص قطاه, بإذن الله عز وجل يكون عند الله عز وجل أجر بناء مسجد.
0: نعم.
1: ففضل الله سبحانه وتعالى كما قلت لك يعني التفاعل مع المشروع يعني كبير, وفتح المجال أيضا للمساهمة كما قلنا هذا من أهم أهداف المشروع. فتح مجال المساهمة للراغبين عن صدقة في نص في صدقة عن أنفسهم ووالديهم. أيضا من أهداف هذا المشروع هو بناء معلم من معالم حضرموت يشهد له التاريخ بالبر والإحسان.
0: نعم.
1: وإن شاء الله تعالى يكون كذلك.
0: هي ميزة حضرموت يعني.
1: نعم.
0: تتميز بهذه الأمور التي لا تجدها في بعض المحافظات الأخرى.
1: نعم. صحيح. صحيح. وإن شاء الله تعالى نقول المشروع يخرج إلى خارج حضرموت.
0: إن شاء الله.
1: بإذن الله. طبعا هذا من تداعيات المشروع كما تفضل.
0: طيب. التبرعات شيخ علي هي مفتوحة سواء كان بالتسليم مباشرة لكم.
1: نعم.
0: للجمعية
1: بالضبط
0: موقعها في ديس
1: جوار مسجد بنعمة نعم.
0: أو عبر المشقاص صرافة المشقاص
1: نعم
0: العنقي البسيري نعم. وغيرها من
1: نعم
0: مباشرة يعني
1: نعم
0: بدون اللجوء لكم بدون
1: لا بدون الرجوع لنا
0: نعم,
1: نعم. بالضبط
0: عندكم حسابات في أكثر من صرافة؟
1: لا للأسف الحساب حساب المسجد فقط في العمقي
0: في العمقي فقط
1: فقط في العمقي للمشقاص حاليا رقم الحساب 25 40 32 30 هذا رقم الحساب فالتواصل يعني كما قلنا الإيداعات غالبا عبر الحساب أو عبر المجيء للجمعية طبعا نحن نحرص كنظام مالي عندنا لا تدخل أي أموال إلا باستلام
0: نعم.
1: سنة قبض
0: نعم.
1: نعم وهذا أمر يعني ونبه عليه إنه كل من ساهم في هذا المسجد بأي مبلغ يطلب حقه يعني سنة القبض
0: سنة قبض
1: إنه نعم. هذا المبلغ دخل في حساب المسجد أو دخل في الجمعية في حساب المسجد
0: وتأتيكم أيضا متبرعين من خارج الوطن بكل تأكيد
1: المجال للتبرع مفتوح للجميع
0: نعم.
1: بل أستاذ علي متبرعين من فرنسا
0: جميل جدا
1: متبرعين من الجزائر متبرعين من المغرب
0: رائع جدا هذه معلومة جديدة بالنسبة لي
1: أنا
0: أتابع مشاريعكم أتابعك تماما ولكن هذه معلومة بالنسبة لي جديدة
1: حتى من بريطانيا فيهم متبرعين فيه ما شاء الله
0: والنقطة المهمة جدا شيخ علي يجب أن يفهم المستمع الكريم أن التبرع بأي مبلغ
1: نعم
0: وإن كان قليلا
1: نعم.
0: من 100 ريال إلى 50 ريال
1: نعم.
0: إلى 1000 ريال إلى مليون ريال
1: نعم.
0: إلى أي مبلغ سواء كان بالعملة المحلية أو العملة
1: الأجنبية نعم صحيح هذا طبعا كما قلنا من الأمور المتاحة وربما حتى أقل من 100 ريال أقل من 100 ريال في مجموعة من الطلاب في مدرسة من المدارس سبحان الله وصلتهم الفكرة فقاموا لقوا في الفصل لقوا جمع تبرعات
0: نعم
1: ووصلوها لعندنا إلى
0: نعم
1: إلى الجمعية
0: طيب نأخذ مداخلة جديدة هاتف الاستوديو 3711-361-2 هذا رقم حصريا لهذا البرنامج فقط. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي زكي صالح، مرحبا بك.
3: حياك الله، تحياتي لك أستاذ علي وتحياتي للشيخ علي.
0: الله حياك الله.
1: حياك الله.
3: وشكرا جزيلا على اختيارك لهذا الموضوع المهم.
1: الله يحفظك.
0: هذا واجب.
3: كل إنسان محتاج إلى هذا البر والدين.
0: نعم.
3: هذا اسم البر والدين هذا اسم كلمة يعني مدخل إلى الجنة.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
3: ضروري من بينهم هذه.
1: نعم.
3: الله كلهم مرحمهم لوات ونحي الحمد لله
0: آمين إن شاء الله
3: قلت لك يعني مشان شخلي كان حالك طيب
1: الحمد لله بخير أستاذ زكي
3: قلت لك مشان تكتمل الصورة حول بر الوالدين
1: نعم
3: لماذا لم ينشأ في المشروع يعني يدخل مشروع على زيك ما تقول لا إله الله حمد الله حفر بير
1: نعم
3: لكل مسجد يقوم يعني ليش مشان الحين تعرف منطقة الساحل حضرموت يعني دائما معرضة للأزمة المياه
1: نعم
3: نعم. وهذا المسجد يعني يحتاج للمياه كثيره حول التصفيه حول كل حاجه وكل شيء
1: نعم.
3: وهذا يعني يشتغل في الايام في العزمات
1: نعم.
3: في العزمات اللي تقوم محافظه ساحل حضرموت في العزمات في المياه يكون هذا سوق لهم وتصفيه نعم. كل شيء يعني نبر والدينا بطريقه العبادات وطريقه الصدقات للمياه هذا
1: نعم
3: لماذا
1: نعم.
3: لم يكون يعني حفر بير لكل نعم. مسجد يعني نعم. يكون في خطتكم هذا
1: نعم.
3: هذا كمقترح مشان مسألة المسجد العام للمياه لأن المكان يكون فيه ترشيد في المياه لأن المياه هذا عبر الشبكة يكون
1: نعم.
3: فيه أحداث كثير للمياه
1: نعم طيب. نعم صحيح
0: شكرا
3: هذا كمقترح إن شاء الله ودرسوه إن شاء الله ربنا يوفقكم إن شاء الله
1: آمين آمين آمين جزاك الله خير
0: شكرا لك
3: شكرا جزيلا
1: شكرا لك شكرا لك القلوب عن بعض طبعا يا أستاذ زكي طبعا كل مسجد قد حفر له بير ما شاء الله تبارك الله اي نعم يعني
0: كل مسجد
1: كل مسجد من مساجد بر الوالدين بل حتى غير المساجد فسبحان الله ونحن فاتحين المجال فبعض الناس يجيك مباشره يقول لك ابغى احفر بير فالحمد لله حفرنا بير لمسجد بر الوالدين الاول بفضل الله عز وجل
0: نعم.
1: وحفرنا بير لمسجد بر الوالدين اي نعم مسجد الغيل ما سوينا له شيء ما سوينا له شيء مسد غيل.
0: نعم.
1: ما جاء فرصة. هو ثاني ثاني. أما جاء المسح الثالث هذا نعم. حفرنا له بير فضل الله عز وجل عبر متصدق، والرابع أيضا حفرنا له بير.
0: نعم.
1: المسجد الرابع اللي في الكود.
0: نعم.
1: ومسجد الأوابين هذا هو تاريخ لوحده.
0: نعم.
1: هو صدقات كثيرة جدا مسجد الأوابين.
0: نعم.
1: مسجد الأوابين محفور له اثنين أبيار مش إلا أبيار واحد.
0: جميل جدا.
1: نعم.
0: جزاكم الله خير.
1: إن شاء الله.
0: نأخذ فاصل ثم نواصل. هاتف الاستديو 3711 3612.

0: مستمعين، لازلتم تتابعون حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم التي بعنوان مساجد بر الوالدين بين تعظيم بيوت الله وصدقات جارية. ضيف الحلقة الشيخ الفاضل علي بن سالم بحمادي، رئيس جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم بالمكلة، المشرف العام على مشروع مساجد بر الوالدين. شيخ علي، دعنا في هذا المحور نتحدث عن المساجد، مساجد بر الوالدين، ابتداء من مسجد بر الوالدين الأول.
1: نعم.
0: بفوة. نعم. إلى آخر مسجد، ونعطي كل مسجد حيز. نعم. نتحدث عنه، فلنبدأ مسجد بر الوالدين الأول بفوة. كيف كان بداية إنشاء هذا المشروع المهم جدا؟
1: نعم.
0: مساجد بر الوالدين الأول في فوة.
1: حياك الله أستاذ علي، الله يحفظك وعافيك. طبعا كما قلت لك، المشروع الأول تمخض عن فكرة الحملة الدعوية اللي قمنا بها بعنوان أدخل السرور على والدك. وفي أول ما اتخذنا القرار نحن ننشي هذا المعلم، بدأ البحث عن المواقع. أول ما خطر من المواقع خطر موقع مسجد بر الوالدين الأول اللي هو قائم حاليا في فوة المساكن ضمن أرضية المعهد التجاري. كان هناك مسجد داخل هذا المكان، مسجد صغير جدا. واستطاعت الأخوة القائمين على المسجد بالتنسيق مع مكتب وزارة.
0: طيب عفوا الشيخ علي،
1: تفضل
0: ناخذ مداخلة. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياتي لك ولضيفك العزيز الشيخ علي.
0: حياك الله، نتعرف عليك خالد كريم.
2: معك سعد المعلم من المقد.
0: سعد المعلم، حياك الله من المقد.
2: حياك الله.
0: أهلا وسهلا.
2: لدي سؤالين هكذا.
0: معك الشيخ علي.
2: إنما المساجد لله فلا تدعو من الله أحدا.
1: نعم.
2: الشيء الثاني، ما رأيكم بعض الناس لا يصلي إلا في مسجد معين، مثلا من آخر الحافة والمدينة، من شرق المدينة لغربها، إن جانا يصلي في ذات المسجد ويعبرها لثلاث أربع ساعات.
1: نعم.
2: حياك لك.
1: حياك الله.
0: شكرا. رغم انه خارج نطاق البرنامج ولكن ممكن ترد عليه بإيجاز.
1: لا جزاك الله خير، جزاك الله خير. على كل حال، يعني قطعا المساجد هي بنية لله سبحانه وتعالى، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ولا بد أن تقوم هذه المساجد على يعني العناية بتعليم الناس وتربية الناس وجمعهم على كلمة لا إله إلا الله. وليست المساجد للتعصبات، وليس المساجد للمناحرات، وليست المساجد يعني للعصبيات، وليس المساجد أيضا للمنافسات السياسية وغير ذلك. فالمسجد يعتبر منبر عظيم من منابر هذا الدين، ولو استثمرت هذه المساجد بصورة صحيحة في بابها لأحدثت في الأمة تغيير غير عادي.
0: نعم.
1: تغيير غير عادي. فجزا الله خير يعني على إشارته لهذا الأمر. وما يتعلق موضوع بعض الناس اللي يقصد يعني بعض المساجد يأتي من بعيد، والأصل في هذا الجانب أنه الإنسان لا يتكلف، الإنسان لا يتكلف في هذا، وكلما عمر الإنسان المسجد الذي بجواره كان هذا أولى.
0: نعم.
1: كان هذا أولى. لماذا؟ لأنه الأصل أنه كل مسجد قائم في حارة، الأصل أنه رواده من أهله.

0: هذه يتأثم كل إنسان في هذا الحارة.
1: نعم.
0: تمام. فالأصل كما قلنا هو قضية إنه كل حد يكون في المسجد اللي بجواره.
1: والأفضل.
0: هذا الأفضل. نعم. هذا الأفضل. هذا الأفضل. طيب. ومرواده.
1: طيب نكمل. نعم. فيما يتعلق بجامع مسجد بر الوالدين الأول بفوة.
0: الأول يا أستاذنا الكريم يعني كما قلنا يعني تم التنسيق مع إدارة مكتب وزارة التعليم الفني.
1: نعم.
0: والتدريب المهني.
1: نعم.
0: وكان في ذاك الوقت رأسه الأستاذة ليلى الشعيبي.
1: نعم.
0: أي نعم. وتم التواصل معها فضل الله عز وجل وما شاء الله تبارك الله الله شرح صدور يعني.
1: نعم.
0: فحصل التوافق الكامل مع أنه كانت السادة ليلى تقول نحن صدق أنه قد جونا كثير يبغون يبنون هذا الموقع.
1: نعم.
0: ولا توافقنا.
1: نعم.
0: فقلنا على كل خير.
1: ما هو التوافق يعني؟ التوافق تمام.
0: التوافق طبعا يعني هم كمكتب وزارة هذا الموقع الأصل أنه تابع لهم.
1: نعم.
0: فلهم هم شروط معينة.
1: نعم.
0: لهم شروط معينة. نعم. هذا شروط معينة في إطار النقاش والحوار. فنحن لما جينا نتكلم في
1: تقصد شروط مادية ولا شيء؟
0: لا لا لا أبد أبد أبد. نعم. لسه شروط مادية. نعم. بالعكس يعني.
1: نعم.
0: لعله يعني أقول إيش لعله هذا الجانب
1: بيع
0: لا لا لا لا, لا, لا. نعم. أبدا أبدا ما. نعم. كان في شروط كان من أبرز الشروط اللي لهم وإن شاء الله نقول هذا نحاول في الفترة الأخيرة برضه نفتح الموضوع معهم وهو قضية إنه ما تبنوش محلات. ما تبنوش محلات
1: تجارية.
0: نعم. تجارية ما تبنوش.
1: لماذا
0: يعني كذا نقول استاذة ليلى الله يحفظها تقول والله انا حقيقة ما ابغى احد يتكلم علي يقولون اكيد ما دام في شيء محلات بيكون في شيء لها.
1: نعم. فكذا جزاها الله خير.
0: جزاها الله خير.
1: لا هي الان مسافرة او مسافرة للعمرة
0: ما شاء الله. ما شاء الله
1: يتقبل لها لها وكل عام صالح اعمال ان شاء الله.
0: لا ما شاء الله حقيقة يعني امرأة يعني فاضلة.
1: جزاها الله خير.
0: طيب ولا سكي
1: ما قصرت.
0: نعم ما قصرت والحمد لله تم التوافق تم اتفاق كتابة الاتفاقية والحمد لله انطلقنا في هذا المشروع وهذا المشروع تم افتتاحه في عام 2017.
1: نعم. نعم. خلال سنتين تم انجازه.
0: نعم بفضل الله.
1: من 2015 الى 2017.
0: نعم. اي نعم. وكما قلت لك يعني كنا متخوفين في البدايه لكن كما يقول اخونا الشيخ نبيل بتيس امام المسجد
1: الطيبه. نعم.
0: نعم قال تدفق نهر ايش نهر التبرعات. قال له تعبير كذا في كلمه.
1: نعم.
0: في نعم. فالحمد لله هذا بالنسبه للمشروع الاول.
1: المشروع الثاني مسجد جامع بر الوالدين الثاني.
0: الثاني اللي هو في مدينة غيل
1: بوزير.
0: غيل بوزير. نعم. هذا المشروع طبعا للعلم يعني بعض الناس يقول لي أنتوا كيف تبون الأراضي هذه؟
1: نعم.
0: يعني هل تشترونها؟
1: نعم.
0: فنحن لا مبدأنا في هذا الباب أنه ما نشتر شيء أرض مسجد إلا إذا كان مكان فيه احتياج والمتبرع معين.
1: نعم.
0: لكن مساجد بر الوالدين بالذات هذه الأصل أنها على الطلب المقدم من الاحتياج الواقعي لكل مكان. في غير بوزير هذا المكان اللي بنانا فيه هو عبارة عن مساحة مصلحة عامة عبارة عن هديقة.
1: نعم.
0: نعم. تواصل معنا هناك الأخوة في غير بوزير عبر مؤسسة سراج التنموية يعني عرضوا علينا هذا الموقع إنه هذا موقع في وسط يعني المباني كبيرة جدا تجمع سكاني كبير وأيضا يقع على الخط.
1: نعم.
0: مباشرة وسعى أهل المنطقة واستخرجوا من السلطة.
1: نعم.
0: أنه يكون هذا الموقع مسجد وعلى هذا الأساس طبعا الحمد لله انطلقنا في بناء هذا المشروع مباشرة بعد ما انتهينا من المشروع الأول يعني بأشهر معدودة بدأنا بفضل الله عز وجل المشروع الثاني.
1: نعم.
0: في مدينة غيل بوزير وهذا المشروع طبعا هو مسجد وليس جامع.
1: نعم.
0: مسجد وليس جامع. تم افتتاح مسجد بر الوالدين الثاني بمدينة غيل بوزير في عام 2019
1: يعني بعد سنتين
0: تقريبا.
1: نعم. نعم.
0: الموافق تقريبا 1439.
1: نعم.
0: الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمشروع الثالث وهو مشروع جامع بر الوالدين الثالث بمدينة المكلا منطقة جو المسحة.
1: نعم.
0: هذا المشروع أيضا تواصل معنا أهل المنطقة
1: هو مسجد طبعا.
0: أي نعم.
1: مسجد مش جامع.
0: لا جامع.
1: جامع.
0: هذا الثالث جامع.
1: نعم.
0: نعم. وهذا المشروع يعني أو اختيار هذا الموقع بالذات وكيف تم اختياره كمسجد طبعا هذا الموقع هو ضمن إطار ضمن أرضية المعهد التقني الصناعي.
1: نعم.
0: التابع
1: للمكتب على من؟
0: التابع المكتب التعليم الفني
1: والتدريب
0: الفني.
1: طيب
0: فطيب كيف تم منحه من قبلهم؟
1: نعم.
0: هذا ما كان تقول في مسجد مبني والله شيء.
1: نعم.
0: لا هذا أرض صافية.
1: نعم.
0: طبعا كان السر في هذا هو المقدم أحمد بهبري لو. نعم. تعرفه المقدم أحمد بهبري. نعم. هذا اللي كان هو مدير مكتب

0: زارة المغتربين شؤون المغتربين.
1: نعم
0: جزاه الله خير. هذا الرجل جزاه الله خير راح ذاك المنطقة حضر مناسبة من مناسبات وكلموا أهل المنطقة يعني هسأل أنا مسجد بنصلي فيه قالوا والله ما مسجد إلا بعيد.
1: نعم
0: فقالوا طيب شوفوا شارضية ولا شيء فقالوا له والله ماشي إلا معنا المعهد.
1: نعم
0: المعهد التقن الصناعي.
1: نعم.
0: لو بتكلم حد فالرجل بحكم علاقته بال يعني عم فرج البحسني.
1: نعم.
0: اللي هو الركن جزاه الله خير فرح كلمه ونسق مع المكتب ومنحوا هذه الأرض لأهل المنطقة طبعا مش لنا.
1: نعم.
0: مش لنا. فلما منحوها له مباشرة المنطقة جابوا لنا الموقع هذا
1: بدأت من العمل
0: قبل ما نبدأ العمل أهل المنطقة جابوا الأوراق بس كانوا متواصلين هم مع المقدم محمد.
1: نعم.
0: فكان مسافر هو فبعد ما جرى تمر الامور معه وانطلقنا تم افتتاح هذا الجامع في عام هنا بالهجري مكتوب عام 1442 وذاك السابق في كم في 39
1: يعني خلال 3 سنين
0: يعني تقريبا 3 سنين قريب. نعم. 3 سنين هكذا.
1: طيب.
0: نعم. ثم انتقلنا بعد ذلك للمشروع الرابع مشروع جامع بر الوالدين الرابع
1: أكبر.
0: هذا نعم
1: الأكبر
0: نعم هذا الأكبر
1: في الكودة.
0: بالضبط في
1: نعم.
0: الكود نعم.
1: نعم
0: وسبحان الله يعني هذا المشروع يا
1: المتبرع أعتقد أشخاص
0: أي نعم المتبرع بهذا الموقع نعم المنصب الشيخ المنصب محمد أبو بكر العمودي
1: جزاه الله خير
0: نعم وأخوه أيضا الشيخ عبد الرحمن أبو بكر العمودي وورثة المرحوم عمر
1: نعم
0: أبو بكر العمودي
1: كم قطع حوالي 4 قطع حوالي
0: هو عبارة عن يعني أرض مثلثة تقريبا مساحة الكلية 3400 متر مربع
1: نعم
0: المساحة هذه
1: نعم.
0: طبعا هذا الموقع فضل الله عز وجل يعني وصلنا له بالتواصل مع مع الوكيل حقهم اللي هو الأستاذ عبد الله أحمد العمودي اللي هو مدير مصنع سبل الأسماك
1: نعم
0: في حلة نعم والحمد لله يعني كما قلنا هو حسب ما قال برضه قال جونا ناس كثير يبغون يبنون المشروع لكن ما حصل الاتفاق
1: معنا مداخلة بها الدين بكير
0: نعم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: أولا السلام لضيف
1: نعم
2: والتقدير ولكم على مجهودكم في إذاعة المكلة
1: حياك الله أخي الكريم حياك الله
2: هذا المشروع ضخم جدا وكبير جدا والحمد لله أنه وقع في حضرموت وقاموا أبناء حضارهم
0: نعم
2: سبحانه وتعالى
0: نعم الحمد لله
2: تعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر نعم. فهذه الأفكار حميدة في هذه البلاد فجزاهم الله خير ومن كثر ما نراهم في الشوارع نسأل الله أن يكتب لهم الأجر
1: آمين
2: فيما يتعلق بهذا المشروع أنا أريد أن أسمع شيء عن ما يتعلق بالأوقاف الخاصة بهذه المساجد لأن أن تبني مشروع شيء وأن تحافظ على مشروع شيء آخر
0: نعم
2: انا اريد ان اعرف هل هؤلاء الفرق الفكره قائمه على انه نبني المسجد ونذهب او انه نبني المسجد ويبقى هذا المسجد قام بذاته بهيئاته الماليه
1: نعم نعم
2: هذا اولا
1: نعم.
2: الامر الثاني اللي اثار قضيه احد الاخوه المستمعين اثار قضيه حفر الابار
1: نعم
2: انا اريد ان اتحدث لا مش في موضوع توفير المال للمسجد ولكن في كيفية الاستفادة من الماء المهدرة في المسجد مثلا لماذا لا يقوم إدارة المسجد بالتشجير حوالين المسجد من الماء الذي يخرج من الطهور لأنه ماء مهدر كثير ويذهب يعني مرة ثانية للمجاري فلماذا لا يستفاد منه في التشجير حوالين المسجد أو بيع هذا المياه للتشجير
1: نعم
0: نعم
2: يعني
1: حياك الله الله حياك الله حياك الله طبعا وقت البرنامج دهمنا وهناك يبدو انه سيل من المكالمات
0: ان شاء الله
1: عليكم السلام الو السلام عليكم
3: وعليكم السلام كل
1: مره نتعرف عليك خير كريم
3: معك ابو صدام
1: ابو صدام تفضل
3: يا اخي ابغى رقم الحساب
1: بغيت رقم الحساب هات رقم حسابي
0: رقم الحساب 25 40 2 30 30 25
1: 25
0: 2 5 4 0 2 3 0 3 0
1: حياك الله يا أبو صدام حياك الله طبعا دعنا استاذ الشيخ علي امامنا حوالي 5 دقائق انتهى البرنامج. نتحدث عن المسجد بر الوالدين الخامس.
0: الخامس نتقد
1: الخامسة.
0: نعم
1: الخامس وهو مسجد كان يسمى الأوابين.
0: نعم
1: تحول الى مسجد جامع بر الوالدين الخامسة التي تعملون عليه وهو
0: نعم
1: مساحة كبيرة واعتقد انه مهم جدا هذا المسجد.
0: اي نعم سبحان الله. طيب بالنسبة ل طبعا جامع بر الوالدين الخامس طبعا هو يعني جاء اختيار الموقع عبر مطالبات من أهل المنطقة ولجنة المسجد جزاهم الله خير. والمسجد كما تعلم هو مسجد قديم.
1: نعم.
0: يعني في موقع يعتبر من مواقع الأساسية داخل الشحر وهي حي المحط.
1: نعم.
0: ومسجد الأوابين هو في حقيقة مسجد عريق جدا ولو يعني عمق تاريخي كبير عند الناس. تقريبا عمر مسجد الأوابين تقريبا أكثر من 80 سنة.
1: نعم.
0: أكثر من 80 سنة. لكن هذا المسجد يعني كان مسجد أولا ما عاد صار فيه بحاجة الناس فصار نعم. ضيق على الناس. أضف إلى ذلك أنه كان فيه تشققات وتصدعات غير عادية فيه.
1: نعم.
0: يعني مخيفة. أنت لما تدخل فيه كده كإنسان غريب تقول كيف الناس يعني يصلون تحت هذا السقف. وجزاهم الله خير لجنة المسجد تواصل معنا وبحكم المسجد تبع الأوقاف تم التنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف هنا في المكلا برئاسة أخونا الشيخ أحمد السعدي جزاه الله خير.
1: نعم.
0: وأيضا أصحاب مكتبة الأوقاف بالشحر ويعني الحمد لله هم حقيقة مطلعين على مشاريعنا وهم واقفين معنا وقفة حقيقة
1: الآن إيجابية المسجد كبيرة. في طور السقف المبنى.
0: أي نعم الحمد لله تم يعني تكسير المسجد الأول الأوابين.
1: نعم.
0: بالضبط وعمل مصلى يعني لا صلوا فيه الآن مؤقت.
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: الفضل الله سبحانه وتعالى يعني أن احنا وعدنا الخلق أن احنا نبدأ في شهر محرم من العام الماضي وفعلا بدأنا في نفس الشهر.
1: الآن قطعت شوط كبير في المسجد.
0: والآن ما شاء الله يعني الآن قد تقريبا تجاوزنا السنة وتقريبا والشهرين.
1: حدود كم نسبة الإنجاز في المسجد؟
0: نسبة الإنجاز في المسجد ممكن تقول 50%.
1: 50%.
0: بالضبط. نعم. نحن الآن ممكن تقول انتهينا بفضل الله عز وجل من قضية إكمال الصبيات.
1: نعم
0: السقوف والأعمدة. نعم كعظم.
1: والآن مساحة المسجد
0: المساحة المتاحة للمشروع ككل 4200 متر مربع.
1: نعم
0: نعم. أما مساحة المسجد فقط صحن المسجد
1: نعم
0: فمساحته 1300 متر مربع.
1: نعم
0: المسجد غير الأوقاف الأخرى التابعة للمسجد.
1: تتوقعون نعم. الإنجاز من هذا الجامع متى يعني خلال كم؟
0: نحن في الغالب نضع الآن كاتفاقيات نضع إلى حدود 3 سنوات.
1: 3 سنوات.
0: نعم 3 سنوات.
1: كحد
0: أقصى بإذن
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: إن شاء الله نقول بإذن الله يعني ما.
1: لا لا. أستاذ الشيخ علي أمامي دقائق فقط انتهى وكتبنا من هذا.
0: خذ راحتك تفضل.
1: هناك من يتبرع بمبالغ عادة.
0: نعم.
1: وكبار السن عادة هم أكثر ناس تبرع سواء كان بالذهب أو بالفلوس.
0: نعم.
1: الريال اليمني أو السعودي أو دولار. أكيد هناك مواقف جميلة جدا لبعض الأشخاص من كبار السن جاءوا يتبرعوا سواء كان عندكم أو عن طريق الأمقي.
0: ما أكثرها ما أكثر.
1: نعم.
0: هذا هو المواقف. أذكر لك بعضها أستاذنا الكريم.
1: نعم.
0: أذكر كما قلت لك في أحد الدعاء يعني اتصل علي في رمضان قبل عدة سنوات يقول.
1: نعم.
0: لي الآن قبل لحظات كنت في صرافة العمقي.
1: نعم.
0: ودخل الآن شوف هنا موجود دخل امرأة رجل عجوز امرأة عجوز.
1: نعم.
0: دخلوا ويسألون يقولون يا ولدي يا عيالي وين مسي بر الوالدين.
1: نعم.
0: فقالهم الموظف العمقي قال تعالوا لعندي هنا.
1: نعم.
0: فخرج كل واحد منهم 100,000 يمني.
1: نعم.
0: فقالوا للموظف العمقي قالوا له هذا الفلوس بغناك تحطها في بر الوالدين.
1: أيه.
0: بس كنا قل لهم يا ولدي قل لهم حطونه في الساس. حطونه في الساس.
1: نعم.
0: في صورة أخرى طبعا يعني كم يحصل أحيانا في مجموعة من الأطفال في صف من الصفوف في مدرسة من المدارس أيضا وصلتهم بالفكرة فجمعوا تبرعات.
1: جميل جدا
0: والله وفعلا وجابوها لعندنا هذا بغانا البر الوالدين.
1: جميل جدا
0: جدا.
1: وانت تقبل اي تبرعات بما فيها الذهب فضة
0: أي شيء.
1: أي شيء.
0: اذا حد جاب مثلا مواد ذهب او شيء طبعا نستلمها منه ونوزنها ونعطيه خبر بعد ذلك كم وزنها وكم قيمتها ونسجل له سند بالمبلغ بعد ذلك لأنه نقوم ببيعها. نعم ما تبقى عندنا.
1: نعم,
0: نعم. ويعني اقول لك ايش اقول لك واحد رجل معاق أعرفه شخصيا عنده جلطة يعني جي ذاك المرة إلى الجمعية طبعا نحن الجمعية حقنا في الدور الثالث.
1: نعم.
0: فطلع هو زوجته ويعاني.
1: نعم.
0: أنا أعرفه شخصيا.
1: نعم.
0: فقال عندي فلوس قلت له يا أستاذ عمر الله يحفظك بيجيك لما الدار.
1: نعم.
0: قال أبدا ما ما أرضى. أنا قال بوصل فلوسي بيدي لما عندكم.
1: جميل جدا.
0: فسبحان الله وناس كثير حقيقة يعني كبار.
1: هي فرصة. أنا أقول فرصة. بناء مساجد بر الوالدين هي فرصة للكل يساهم في بنائها. في بناء مسجد. طبعا بناء المسجد مكلف بشكل كبير. ولكن تقبل أي مبلغ لبناء المسجد هو شيء كبير جدا يعني.
0: صحيح.
1: فهي فرصة لكل الناس. المساهمة في بناء المسجد. وعلى حساب المشروع عبر الأمدي أو عن طريقكم
0: عبر زيارة الجمعية مباشرة.
1: شيخ علي أتمنى لكم التوفيق والنجاح وقت برنامج دهمنا
0: أبيد ويعلم كل متصدق ربما يتصدق بمئة ريال أفضل من اللي يتصدق بمئة ألف.
1: صحيح.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني فربه قليل عند الله كثير.
1: نعم.
0: الله يحفظك ويعافيك إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.
0: نعم.
1: وهي مساجد متوالية.
0: نعم.
1: وبكل تأكيد بعد أن ينتهي المسجد بالأوابين سيكون له مشروع آخر.
0: بإذن الله.
1: مسجد بر الوالدين السادس.
0: السادس والسابع والثامن وإن شاء الله. ما تتوقف السلسلة.
1: أتمنى لكم التوفيق إحنا إعلاميا سندا لكم إن شاء الله.
0: الله يحفظك ويعافيك حقيقة. جزاكم الله خير وشكرا لكم.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله.
1: أعزائي المستمعين شكرا للشيخ الفاضل علي بن سالم بحمادي لجمعية تكريم التعليم القرآن الكريم والمشرف عام على المشروع المشاريع مساجد بر الوالدين بمحافظة حضرموت. شكرا لك شيخ علي.
0: حياكم الله. شكرا لكم الكافة الطاقم العامل معكم أنا وكافة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله.
0: الله يحفظك.
1: أعزائي المستمعين حتى اللقاء القادم لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات عمر علي بامبوع مادلين باكود من العلام الحديث. شكرا لكم.

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعناوين. الوكيل الجهوري يبحث مع مؤسسة NIS الدولية تنفيذ مشاريع تنموية وتعزيز بناء القدرات في حضرموت. الوكيل بعلوي يبحث مع مكتب الشباب والرياضة بالوادي تعزيز الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية. بعلوي يبحث ترتيبات نهائي كأس البلدة ويؤكد دعم السلطة المحلية للنهوض بالرياضة الحضرمية. من الإجهاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض صلاح الجهوري اليوم بمدينة المكلا مع ممثل مؤسسة الدعم الدولي للشمال الأوروبي الأستاذ طارق أبو بكر غانم ومساعد ممثل المؤسسة النرويجية الأستاذ محمد سبيت الصيعري آفاق التعاون والشراكة لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية في محافظة حضرموت. وجرى اللقاء بحضور المدير العام لشركة Ultimate Buy المالية الأستاذ عبدالله التوي ومسؤول العلاقات العامة بمؤسسة الدعم الدولية الأستاذ علي أحمد بافضل، حيث ناقش المشاركون مجالات التدخل المقترحة وآليات التنسيق مع السلطة المحلية بما يسهم في توجيه المشاريع نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية للمحافظة. وتطرق اللقاء إلى عدد من المجالات الحيوية في مقدمتها تطوير البنية التحتية وتعزيز الحوكمة الرشيدة والتأهيل والتدريب وبناء قدرات الكوادر المحلية، إلى جانب بحث فرص تنفيذ برامج نوعية تسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة القطاعات الخدمية والتنموية. بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت الدكتور مجدي بن طليب سير تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية في مديريات الوادي والصحراء وخطط المكتب للفترة المتبقية من العام الجاري. واستعرض اللقاء أبرز البرامج والفعاليات المنفذة في عدد من مديريات الوادي والصحراء وما حققته من نتائج في تنشيط الحركة الشبابية والرياضية، إلى جانب الخطط والبرامج المستقبلية الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتنويع الأنشطة الرياضية وإتاحة مزيد من الفرص أمام الشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة المحلية ومكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت وتطوير آليات العمل المشترك بما يضمن توحيد الجهود ورفع مستوى الكفاءة الأداء ودعم المبادرات والبرامج النوعية الموجهة للشباب والرياضيين. وأكد الوكيل بعلوي أهمية مواصلة الاهتمام بالشباب والرياضيين باعتبارهم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وتعزيز حضور الشباب في مختلف المجالات بما يسهم في بناء جيل فاعل وقادر على خدمة مجتمعه. وشدد الدكتور بن طليب مستوى التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة مؤكدا الحرص على تطوير البرامج والأنشطة الرياضية والشبابية وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف مديريات الوادي والصحراء بما يلبي تطلعات الشباب ويعزز حضورهم في المشهد الرياضي والمجتمعي. بحث وكيل حضرموت لشؤون الشباب والمنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي ورئيس فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبد الله سعيد السعدي الاستعدادات التنظيمية والفنية للمباراة النهائية لبطولة كأس البلدة لكرة القدم 2026 والسبل الكفيلة بإخراجها بالصورة التي تليق بمكانة البطولة وجماهير الكرة الحضرمية. وتجمع المباراة النهائية المرتقبة فريقي نادي شعب حضرموت ونادي سمعون الشحر مساء الجمعة المقبلة على ملعب الفقيد برادم بمدينة المقلة تحت الأضواء الكاشفة برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وذلك ضمن فعاليات موسم البلدة السياحي 2026 بعد تأجيل المباراة نتيجة ارتباطات الأندية بالمشاركات في المسابقات الكروية الوطنية. هذا وبحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي مع مسؤولة مشروع المسارات البيئية للمصالحة بالمعهد الأوروبي للسلام الأستاذة سعادة الصلاحي ورئيس مؤسسة مدارات الأستاذ محمد بوازير آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير الشراكات لتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تخدم المحافظة في مجالي البيئة وتمكين الشباب. وفي اللقاء الأول استعرضت الأستاذة سعادة الصلاحي حزمة من الأنشطة والبرامج البيئية المدرجة ضمن خارطة طريق المعهد الأوروبي للسلام والتي تشمل محافظة حضرموت، موضحة أن هذه التدخلات تستهدف الاستجابة للاحتياجات البيئية المحلية وتعزيز الحلول المستدامة بما يسهم في دعم مسارات التنمية والحفاظ على البيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأكد الوكيل بعلوي أهمية البرامج البيئية التي ينفذها المعهد مشيرا إلى أن استنادها إلى دراسات واحتياجات واقعية يعزز أثرها في معالجة التحديات البيئية وردم الفجوات القائمة، مشيدا بدور المعهد الأوروبي للسلام في تنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر الملموس. كما ناقش الوكيل بعلوي في مع رئيس مؤسسة مدارات الأستاذ محمد بوزير فرص التعاون وآليات بناء شراكات فاعلة في قطاع الشباب بما يسهم في توسيع البرامج التنموية والتدريبية وتعزيز قدرات الشباب ومهاراتهم وتهيئتهم لمتطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في المجالات التقنية والرقمية. مستمعين الأكارم إليكم الخبر الأخير في هذه النشرة. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بالمكلة أو عفوا بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلة مع المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت الأستاذ عماد المشجري سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار بما يسهم في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. وتناول اللقاء آليات توسيع مجالات الشراكة بين السلطة المحلية ومكتب وزارة الصناعة والتجارة وتطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى إيجاد بيئة محفزة للمشاريع الناشئة والريادية ومساندة الشباب ورواد الأعمال في إطلاق وتطوير مشاريعهم الإنتاجية والاستثمارية بما يعزز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي ويفتح أمامهم فرصا جديدة للعمل والإنتاج. وأكد الدكتور بعلوي أن التمكين الاقتصادي للشباب يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية المحلية، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة داعمة للمبادرات والمشاريع الشبابية وتسهيل فرص الاستثمار وتشجيع الانتقال من ثقافة البحث عن الوظيفة إلى ثقافة المبادرة والإنتاج وصناعة فرص العمل. وأشار إلى أهمية تبني مبادرات نوعية تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر للشباب ورواد الأعمال مسارات عملية للتأهيل والإرشاد والربط بالجهات ذات العلاقة بما يساعد على تحويل الأفكار والمواهب إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تخدم المجتمع وتعزز الاقتصاد المحلي. بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا إياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عالم. الوكيل الجهوري يبحث مع مؤسسة NIS الدولية تنفيذ مشاريع تنموية وتعزيز بناء القدرات في حضرموت. الوكيل بعلوي يبحث مع مكتب الشباب والرياضة بالوادي تعزيز الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية. بعلوي يبحث ترتيبات نهائي كأس البلدة ويؤكد دعم السلطة المحلية للنهوض بالرياضة الحضرمية. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر، ومن محررها أزمي سالم محروس، ومن منفذها على الهواء مباشرة أزمي سالم باللقدي. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. يشهد ملعب الفقيد برادن بمدينة المكلا مساء الجمعة المباراة النهائية لبطولة كأس البلدة لكرة القدم لأندية ساحل حضرموت، والتي تجمع بين فريقي شعب حضرموت وسمعون من الشحر. وتحظى هذه البطولة برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بالساحل، حيث أقيمت بالتزامن مع الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة المرافقة لمهرجان موسم البلدة السياحي لعام 2026. وتشهد هذه المواجهة حدثا بارزا يتجسد في عودة المباريات الليلية إلى ملعب البارادم تحت الأضواء الكاشفة بعد فترة من التوقف، وذلك عقب أعمال الصيانة والترميم وإعادة التأهيل الشاملة التي شهدها ويشهد الملعب حاليا، والتي تنفذها مؤسسة الناصر للتنمية في إطار تدخلاتها المتواصلة لدعم القطاع الرياضي وتطوير البنية التحتية للمنشئات الرياضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بالمحافظة. وجاء تحديد موعد النهائي ليكون مسك الختام للبطولة بعد أن شهدت الفترة الماضية تأجيلا اضطراريا لعدد مباريات بسبب الارتباطات المكثفة للأندية المشاركة في الاستحقاقات والدوريات المركزية الوطنية، وفي مقدمتها منافسات دوري الدرجة الأولى وكأس الجمهورية، إضافة إلى تصفيات دوري الدرجة الثالثة لأندية ساحل حضرموت. قرر الاتحاد العام لكرة القدم نقل مباراة سلام الغرفة وأهلي عدن ضمن دور 16 لكأس الجمهورية والمقررة الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026 إلى ملعب نادي البرق بتريم، وذلك نظرا لأعمال الصيانة في الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون. أصبح أنيس حاج موسى جناح في نورد الهولندي لاعبا جديدا لنادي الاتحاد السعودي بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية، وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع موسى خلال ميركاتو الصيفي الجاري لتعويض جناحه الفرنسي السابق موسى ديابي الذي تم انتقاله إلى بايرن ليفركوزن الألماني أمس الثلاثاء. وقالت صحيفة الرياضة السعودية أن نادي الاتحاد اتفق مع فينورد على التعاقد مع الجناح الجزائري بعقد يمتد 4 سنوات مقبلة وينتهي في عام 2030. ولم تكشف الصحيفة عن مقابل الصفقة غير أن موقع فوت ميركاتو الفرنسي كشف عن في وقت سابق عن تقدم النادي السعودي بعرض للنظير الهولندي بقيمة 30 مليون يورو. وبذلك يحسم الاتحاد 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الظهير الأيسر فارس عبدي من نيوم، ولاعبي الوسط ركان كعبي من الفيحاء، ومختار علي من الاتفاق، والسنغالي ديون لوبي من الميريا. اقترب نادي الأهلي السعودي من التعاقد مع لاعب جديد في وسط الملعب لخلافة نجمه الإيفوري السابق فرانك سكيسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان الأهلي قد قرر الاستغناء عن خدمات كيسيه بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي دون التعاقد مع لاعب بنفس قدراته، رغم ضم الأرميني إدوارد سبيرتسيان والأوكراني أرتيم. وقال الصحفي الموثوق ساشا إن الأهلي بدأ بالفعل في التحرك من أجل التعاقد مع السنغالي الفاتوريه لاعب وسط ميتيز الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاري. كشف بيان رسمي أمس الأربعاء عن الفريق الجديد للنجم المغربي عز الدين أوناحي الذي تلقى أكثر من عرض خلال ميركاتو الصيف الأخير. وبعد موسم ناجح في جيرونا يغادر لاعب الوسط المغربي النادي الأسباني، وبعد أن سعى أياكس لضمه سيعود في نهاية المطاف إلى اليونان، والأهم من ذلك إلى فريق يعرفه جيدا. إنها عودة إلى الديار بالنسبة لأوناحي الذي غادر اليونان قبل عام واحد فقط. وأعلن النادي اليوناني عن عودة أوناحي عبر فيديو نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي. كشف الأرجنتيني مارتينيز مهاجم أنتر ميلان حقيقة الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، مؤكدا أن اهتمام النادي الكتالوني بخدماته كانت حقيقية لكنه فضل بقى مع ناديه السابق ميلان. وتزايدت التكهنات حول مستقبل مارتينيز في الفترة الأخيرة من سوق الانتقالات بعدما تمسك أتلتيكو مدريد بموقفه الرافض لرحيل نجمه جوليان الفاريز إلى برشلونة، رغم اهتمام النادي الكتالوني وإصرار اللاعب على إيجاد مخرج يسمح بإتمام الصفقة. إمكانية التعاقد مع الفاريز، برز أزم مارتينيز باعتباره أحد البدائل المحتملة لتدعيم هجوم برشلونة، في وقت نفى فيه أنتر ميلان تلقي عرض رسمي من النادي الكتالوني، كما أغلق الباب أمام الدخول في مفاوضات بشأن بيع مهاجمه مارتينيز. تدخل كلوب مدرب المنتخب الألماني من أجل إقناع المغربي يونس بن طالب نجم فرانكفورت بتمثيل مانشيفت بدلا من أسود الأطلس. وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن كلوب أجرى زيارة إلى فرانكفورت وأظهرت الصورة التي نشرها النادي عبر قنواته، من بين أمور أخرى محادثته بين كلوب وبن طالب. وفق لمعلومات سكاي سبورتس فقد جرت بالفعل محادثة مطولة بين كلوب واللاعب بن طالب البالغ من العمر 22 عاما الذي يمكنه أيضا لعب لصالح المغرب. ويقال أن كلوب معجبا كثيرا بقدرات بن طالب ويريد إقناعه باللعب مع المنتخب الألماني. أعلن برشلونة رحيل لاعبه الشاب توني فرنانديز إلى سوفينيسيا الإيطالي بعد التوصل إلى اتفاق ينهي مسيرة اللاعب البالغ من عمر 18 عاما مع النادي الكتالوني بعد 8 أعوام قضاها داخل أروقته. وأوضح برشلونة في بيانه أنه يحتفظ بحق إعادة شراء اللاعب مستقبلا إلى جانب نسبة من قيمة أي انتقال مقبل له. فيما كشف فينيسيا أن الصفقة تمت في البداية على سبيل الإعارة مع وجود بند للشراء الإلزامي عند تحقيق شروط محددة. وبحسب ما كشفت صحيفة ديبورتيفو الأسبانية فأن الاتفاق ينص على انتقال توني فرنانديز إلى فينيسيا على سبيل الإعارة قبل أن يصبح شراء اللاعب إلزاميا مقابل 4 ملايين يورو بمجرد مشاركته في 3 مباريات مع فريقه الإيطالي الجديد. نتائج مباريات الأمس في الدوري المصري ORA، أبو قير يخسر من الاتحاد بهدفين دون رد، وسيراميكا يتغلب على مودرن سبورت بهدفين دون رد، والجونة يخسر من المقاول العربي بهدف دون رد. وفي كاس إيطاليا أودونيزي يتغلب على فينيسيا بهدفين لهدف، وسوساولو يتعادل مع فروزو نوني بهدف لهدف ويتغلب عليه بضربات الترجيح بأربع أهداف لثلاثة لصالح ساساولو. وفي كاس ألمانيا أسنبروك يخسر من بايرن ميونخ بأربع أهداف لهدف. مباراة الليلة في الدور الأسباني ريال سوسيداد مع سلتا فيغو في 10 مساء، وفي الدور الفرنسي تولوز مع نادي ليل في 49 دقيقة، وفي دوري روشن السعودي الفيحاء مع الخلود في 56 دقيقة، ونيوم مع الخليج في 37 دقيقة، والدرعية مع القادسية في 9 مساء. وفي دوري ORA المصري الأهلي المصري مع سموحة في 8 مساء. وفي كاس إيطاليا بالاريمو مع مانتوفا في 7 مساء، وكالياري مع هيلاس فيرونا في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز أسامة عمر جابر، نلتقيكم السبت القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: أصحابي لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 63 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. يضرب ذلك مثلا في من قصر في طلب الأمر. وأصل هذا المثل شطر بيت من الشعر تمامه: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وسعد هذا هو سعد بن زيد مناه، ومعنى مشتمل ملتف بثوبه، جاء في تاج العروس: واشتمل فلان بالثوب، أي أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده. وقيل: الاشتمال بالثوب أن يلتف به فيطرحه عن شماله. وجاء هذا المثل على لسان مالك بن زيد مناه أخي سعد المذكور في البيت. وكان مالك هذا خير من يرعى الإبل في زمانه. وقصة هذا المثل أن مالكا هذا تزوج فبقي ملازما زوجه، واعتمد على أخيه سعد في سقي الإبل أيام زواجه. فكان سعد يخرج بالإبل للسقي فيتركها تشرب الماء، ويبقى هو مشتملا أي متلففا بثيابه، ولا يبذل أي جهد في سقي الإبل، ولا يرعاها ولا يرفق بها. ومالك أخوه قاعد مع امرأته ينظر إليه، فقال له: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فهو يعيب على أخيه سعد إخلاله بواجب رعاية الإبل وحسن القيام بإيرادها الماء. فأجابه سعد قائلا: تظل يوم وردها مزعفرا، وهي خناطيل تجوس الخضرا، أي إنك تظل واضعا الزعفران والطيب على ثيابك وجسدك، وتتركني أرعى الإبل متفرقة تتردد على الزرع الأخضر. وقيل إن سعدا هو الذي ابتذر أخاه مالكا بقوله بيته المذكور آنفا. فقالت له زوجه: ألا تسمع ما يقول أخوك؟ أجبه. وكان في مالك أخي سعد حمق وغفلة، فقال لزوجه: وما أقول له؟ قالت: قل له: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل.

أحد المستمعين يسأل عن كلمة الضرة، أي الزوج الثانية للرجل، أبكسر الضاد هي أم بضمها؟ أي الضرة أم الضرة؟ الجواب أيها الأخ الكريم، إنها بفتح الضاد الضرة، لا بضمها ولا بكسرها. جاء في لسان العرب: وضرة المرأة امرأة زوجها، والضرتان امرأة الرجل، كل واحدة منهما ضرة لصاحبتها. وهو من ذلك: وهن ضرائر. والضر بالكسر تزوج المرأة على ضرة، يقال نكحت فلانة على ضر، أي على امرأة كانت قبلها. وحكى أبو عبد الله الطوال: تزوجت المرأة على ضر، وضر بالكسر والضم، وامرأة مضر أيضا، أي لها ضرائر. انتهى النقل من اللسان. إذن الضرة هي بفتح الضاد، وضرة المرأة امرأة زوجها، وهما ضرتان. وذكر ابن منظور في اللسان أيضا أنهما سميتا ضرتين لأن كل واحدة منهما تضار صاحبتها، وكره في الإسلام أن يقال لها ضرة، فقيل لها جارة، كذلك جاء في الحديث. انتهى النقل من اللسان. ففي المعجم الكبير للطبراني من حديث أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لي جارة أي ضرة، فكرهت أن تقول لها ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع بما لم أعطه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وفي كتاب الأغاني قول أبي حفص الشطرنجي يعاتب أبا عيسى لأنه لم يعده في مرضه: إخاء أبي عيسى إخاء ابن ضرة، وودي ود لابن أم ووالدي، ألم يأته أن التأدب نسبة تلاصق أهواء الرجال الأباعد، فما باله مستعذبا من جفائنا موارد لم تعذب لنا من مواردي. أقمت ثلاثا خلف حمى مضرة، فلم أره في أهلي ودي وعائدي. وجمع الضرة ضرائر، قال الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. وقد حذر بعض العرب من اختيار الضرائر لكثرة ما يجلبن من المتاعب. يقول أبو العلاء المعري: إذا كنت ذا ثنتين فاغد محاربا عدوين، واحذر من ثلاث ضرائر، وإنهن أبدين المودة والرضا، فكم من حقود غيبت في السرائر، قرانك ما بين النساء أذية لهن، فلا تحمل أذاة الحرائر. وإن كنت غرا بالزمان وأهله، فتكفيك إحدى الآنسات الغرائر. وهذا رجل من الأعراب تزوج اثنتين بعد أن قيل له: من لم يتزوج اثنتين لم يذق حلاوة العيش، ولكنه ندم على ذلك ندما شديدا، فأنشأ يقول: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين،
وألقى في المعيشة كل ضر، كذاك الضر بين الضرتين. لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين، فعش عزبا فإن لم تستطعه فضربا في عراض الجحفلين.

يشيع كثيرا في لغة الإعلام وفي أقوال أرباب القوانين نحو قولهم: صادق المجلس على القرار، وصادق الرئيس على القرار، ونحو ذلك من هذه العبارات. وفي هذه العبارة خطأ مركب من خطأين. أول الخطأين هو قولهم صادق بصيغة المفاعلة والمشاركة فاعل، فقولك صادقته أي صرت صديقا له، وهي صيغة متعدية يشترك فيها الفاعل والمفعول في الحدث، فتقول صادقت فلانا كما تقول خاصمته وسايرته

فالفعل المناسب لأداء هذا المعنى هو صدق بتضعيف الدال، وهو مأخوذ من الصدق الذي هو ضد الكذب وليس من الصداقة. فقولك صدقته بمعنى قبلت قوله كما جاء في لسان العرب، وبمعنى نسبته إلى الصدق كما جاء في المصباح المنير. وقد جاء التصديق في القرآن بمعنى التحقق والتأييد والموافقة، وفي أساس البلاغة للزمخشري، وعنده مصداق ذلك وهو ما يصدقه من الدليل، وفي مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. ويستعمل التصديق في كل ما فيه تحقيق، يقال صدقني فعله وكتابه. قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. قال القرطبي في تفسير هذه الآية مصدقا حال مؤكدة غير منتقلة، لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق أي غير موافق، وهذا قول الجمهور. وآيات التصديق بمعنى الإقرار والموافقة في القرآن غير واحدة. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، يعني حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا. وقال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وقال تعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، أي مصدق ما تقدم. وقال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. وقال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي أقرتها واعترفت بها. لذا يكون الصواب أن تقول صدق المجلس القرار، أو صدق الرئيس القانون، أي أقره وأيده. هذا هو الصواب الجاري على دلالة فعل التصديق واستعماله متعديا في كلام العربي إلى المفعول به مباشرة من غير وساطة حرف الجر. يقول حسان بن ثابت نصرنا وآوينا النبي وصدقت أوائلنا بالحق أول قائلي. ويقول كثير عزه وصدقت بالفعل المقال مع الذي أتيت فأمسى راضيا كل مسلمي. ولكن هناك استعمالا آخر لفعل التصديق بمعنى الإقرار جاء في المعجم الوسيط، صدق على الأمر أي أقره، وهي كلمة محدثة بهذا الاستعمال كما جاء في المعجم الوسيط، وربما تكون محمولة على التضميم أي وافق عليه. وقد خطأ هذا الاستعمال أي الذي فيه تعدية بحرف الجر على، خطأه صلاح الدين الزعبلاوي في كتابه معجم أخطاء الكتاب. لذا قل عزيزي المستمع صدق مجلس القرار وصدق الرئيس القرار، ولا تقل صادق عليه، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

300 وأنا أتقلد القضاء بالأهواز في مجلس حكم رجلان، ادعى أحدهما على الآخر دعوى فسألته عنها فأنكرها، فطالبت المدعي ببينة فعدمها وطلب استحلاف الخصم، فقلت لخصمه: أتحلف؟ فقال: ليس له علي شيء، فكيف أحلف؟ لو كان له علي شيء لحلفت له وأكرمته. وتحكي كتب الأدب أن السيد الحميري قدم الكوفة فنزل على أبي دلامة، وفي أثناء جلوسهما أقبلت ابنة لأبي دلامة صبية فحملها أبوها فبالت على ثيابه، فغضب أبوها وقال: بللت علي لا حييت ثوبي، فبال عليك شيطان رجيم، فما ولدتك مريم أم عيسى ولا رباك لقمان الحكيم، ولكن قد ولدت لأم سوء يقوم بأمرها بعل لئيم. ثم قال لضيفه السيد الحميري: أجز. فقال: صدقت أبا دلامة، لم تلدها مطهرة ولا فحل كريم، ولكن قد حوتها أم سوء إلى لباتها وأب لئيم. فغضب أبو دلامة وقال للسيد الحميري: عليك لعنة الله، ما حملك على أن بلغت بي هذا كله؟ والله لا أنازعك بيت شعر أبداً.

حكى ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين عن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: تقدم إلي في سنة 58

ذكرنا في الحلقة الماضية طائفة من الألفاظ المفردة التي استعملتها العرب من غير أن يكون لها جمع من لفظها، واليوم نذكر طائفة أخرى من هذه الألفاظ. من هذه الألفاظ خلاء، وهو من المصادر التي يوصف بها، يقال في تصريفه: خلا المكان والشيء يخلو خلوا وخلاء، وأخلى إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه. يقال هو خلاء من العيوب، وهي خلاء من العيوب، وهما خلاء منها، وهم خلاء منها، وهن خلاء منها. تقول امرأة من بني عامر: ألا ليت حصنا كان يعلم أننا خلاء وأنا في المزار قريب. وفي الأصمعيات قول سلامة بن جندل: وماذا تبكي من رسوم محيلة، خلاء كسحق اليمنة المتمزق. ومن هذه الألفاظ كل اسم مؤنث صاغته العرب على وزن فعالي، كحذامي ورقاشي وقطامي ونحوها، فهي أسماء مؤنثة مبنية على الكسر في كل مواضع استعمالها، ولا يجوز جمعها، في حين نستطيع جمع الأسماء المؤنثة المعربة كخديجة وفاطمة، نجمعهما على خديجات وفاطمات، ونجمع سلوى على سلويات، ونجمع هندا على هندات، ولكن حذامي ورقاشي وقطامي لا يجوز جمعها. فمن استعمال حذامي قول الشاعر في المثل المشهور: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ومن استعمال رقاشي قول هدبة بن الخشرم: ورثت رقاشي اللؤم عن آبائها كتوارث الحمرات رقم الأذرع. ومن استعمال قطامي قول النابغة الذبياني: أتاركة تدللها قطامي وضنا بالتحية والسلام. ومن هذه الألفاظ المفردة التي لا جمع لها من ألفاظها المرء، وهو الإنسان كما جاء في لسان العرب، فإذا أدخلوا عليه همزة الوصل قالوا امرؤ. وذكر أصحاب المعجمات أن المرأة يثنى فيقال فيه: هما مرآن صالحان. وكسر الميم من المرء لغة هذيل، ولكنه لا يجمع على لفظه جمع تكسير ولا جمع سلام، وسمع على ندرة جمعه جمع تصحيح في كتب غريب الحديث: ففي الحديث أحسنوا ملاءكم أيها المرؤون. قال ابن الأثير: هو جمع المرء، ومنه قول رؤبة لطائفة رآهم: أين يريد المرؤون وقد أنثوا المرأة، فقالوا المرأة بأداة التعريف، فإذا حذفوا أداة التعريف قالوا امرأة. قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. والمرأة تثنى فيقال المرأتان، والامرأة يقال في تثنيتها امرأتان. قال تعالى: ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وللعرب في المرأة ثلاث لغات، فيقال هي امرأته، وهي مرأته، وهي مرته، كما يقول العامة عندنا. قال الشاعر: تقول عرسي وهي لي في عومره، بئس امرأ وإنني بئس المره. فإذا أريد جمع المرأة جمعت على نسوة أو نساء أو نسوان، أي جمعت من غير لفظها. يقول تأبط شرا: وتلك لئن عنيت بها رداح، من النسوان منطقها رخيم.
ويقول حميد بن ثور الهلالي: فلما دنوا للحي أسمع هاتف على غفلة النسوان وهي على رحلي. ومن هذه الألفاظ الفروقة: وهو الكثير الفزع، مشتق من الفرق وهو الخوف والفزع. يقال: رجل فروق وفروقة وفرق، وامرأة فروقة أيضا، والفروق والفروقة مما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث ولا يجمع. فمن استعمال الفروقة للمذكر قول الشاعر: بعث غلاما من قريش فروقة، وتترك ذا الرأي الأصيل المهلبا. ومن استعمال الفروق للمؤنث قول حميد بن ثور: رأتني مجليها فصدت مخافة، وفي الخيل روعاء الفؤاد فروقوا.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضوحيها. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 16:10 أنتم على موعد مع برنامج من رحيق العمر. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع موشح لمحمد الكحلاوي بعنوان يا أمة القرآن.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: سؤالك سام، قبل انتقالك إلى إدارة الزراعة، كان في تلك الفترة يعني في الستينيات، بداية الستينيات، بدأت تموج في حضرموت التيارات السياسية قبل صدور القانون إطلاق الحريات، وأعتقد أنه لك نشاط سياسي في تلك الفترة.
1: نشاط متواضع لا يذكر، ولكن أيضا ما نوضح هذا الجانب. كنا كشباب يعني تواقين للحرية إلى تطور بلادنا، ونسهم في خدمتها، وانضمينا إلى إطار الجبهة القومية في تلك الفترة. كما قلت يعني الشارع السياسي في حضرموت يعني كان ناشطا، يعني كل الأحزاب هذه متواجدة كانت في، فكان اختياري أنا أن ألتحق في ضمن إطار الجبهة القومية، كغيري من الشباب يعني زملاء ذلك العهد. فما كان الانتساب هو سري، يعني ما كان يعلن به إلا بعد إسقاط حضرموت في 17 سبتمبر. فجهدنا ونشاطنا يعني متواضع جدا، يعني ما نقول يعني نحن وصلنا إلى مرتبة يعني قيادية في الجبهة القومية، وإننا ضمن يعني نشاط الخط العام والتوجه بماذا نؤمر، بماذا نقدم، بماذا نكلف. فكان الإسهام يعني جماعي في ذلك الحين.
0: يعني الجبهة القومية كانت متغلغلة يعني داخل الجهاز الحكومي للدولة، يعني وأنت كنت في القضاء الشرعي، يعني كنت مؤطرا في تلك الفترة. يعني
1: بالتأكيد كنت مؤطرا هذه، وكانت الجبهة متغلغلة كثير، يعني كانت أيضا جبهة التحرير يعني موجودة على الساحة، كان الإخوان موجودين على الساحة، كان حزب البعث موجود على الساحة، كان حزب السوري موجود في الساحة في حضرموت يعني، وكل يعمل هذه في إطار الحرية المسموحة في ذلك الحين. بس كان للجبهة القومية نشاط ملموس وفاعل في الشارع الرئيسي يعني، وكانت يعني قوة الجبهة القومية هذه في كما علمت في البادية في المناطق الريفية جمعاني، ثم تغلغلت إلى القوات المسلحة وفئات المجتمع المدني في هذه المدينة.
0: من الذي أطرك سياسيا في الجبهة القومية؟
1: أطرني سياسيا أعتقد أتذكر هذا محمد محفوظ بحشوان ومحسن باراس، هذه اللي وصل علمي كده، وما زلت أذكرهم يعني. يعني لأني ما ارتقيت أنا يعني مراتب قيادية في متعددة، بالكبير وصلت إلى خلية قيادية.
0: كان في ذاك الوقت عبد الله صالح البار وخالد عبد العزيز.
1: عبد الله صالح البار هذا ما زال موجود، يعني هو رئيس الشعبة التنظيمية، كان عبد الله البار قبل أن يسافر إلى العراق، وجاء واستلم منه خالد عبد العزيز وعبد الله غادر إلى العراق ليستكمل دراسته، طيب الله ثراه. والشارع يعني نشط في مدينة المكلا، كل مسيرات هذه يعني كل مسيرة تعقب مسيرة، وكل أن هذه بدل جهد هذا من أجل إثبات الحضور يعني في، فكان يعني للجبهة القومية ذلك الحضور الواسع يعني، وخاصة هذه بعد ما ارتبطت هذه بالقيادات العسكرية، الجيش البدوي، جيش النظام، الشرطة المسلحة، الشرطة المدنية، جيش غير النظام. فكان يعني الحشد هذا يعني أو هذا الارتباط هذا عزز الجبهة القومية، وأيضا اعترفت بالجبهة القومية هذا الممثل والشرعي الوحيد لشعب حضرموت.
0: كانت في هناك عداوة في حضرموت بين جبهة التحرير والجبهة القومية، هل يعني
1: لما نسميها عداوة نسميها تنافس شريف، يعني تنافس شريف يعني.
2: وصلنا
1: الى السطح. ايوه وصلنا الى السطح في عدن هناك، عندنا ما وصل، عندنا ما وصل يعني. فلهذا يعني اليوم صبيحة يوم 17 يوم اسقاط حضرموت 17 سبتمبر 67 القوات المسلحة هذا يعني قدمت الجبهة القومية هذا بيان موقع عليه بالاعتراف، وخرج مع بيان الجبهة القومية في وقت واحد منشور باعتراف يعني القوات المسلحة القاعدية هذا بالجبهة القومية كممثل شرعي يعني وحيد، وبيان من الجبهة القومية من أو اللجنة الشعبية العليا لإسقاط حضرموت ذلك اليوم.
0: وين أين كنت في ذاك 17 سبتمبر في ذاك اليوم؟
1: 17 سبتمبر كان كل شباب الجبهة القومية من جيلنا هذا متواجد يعني فجر في هذا البيوت هذه اللي فيها، هذا كان المحافظ الخولاني من بيتين أو ثلاثة بيوت هكذا، كان هذا مقر كان اللجنة الشعبية العليا اللي تولت إدارة حضرموت يعني بعد 17 سبتمبر إلى حين الاستقلال. كلفونا احنا هذا كنا توزعوا شباب الجبهة القومية هذا على المساجد، نقرأ إعلان الجبهة القومية ثم نقرأ إعلان القوات المسلحة. وكان نصيبنا نحن هذا أنا وأحمد سالم بعقبة وحد ثالث معنا، أعطونا هنا ديس المكلة، ديس هذه كانت خالية، خرجنا الفجر قبل الصلاة هذا يعني وضعنا المنشورين موجودة في مكان حيث ما مكان الوضوء، وعلقنا لوحتين يعني أو خلقتين، وزعنا شوية هذا كذا من المنشورات حق الجبهة القومية والمنشورات حق القوات المسلحة هذا في متناول حتى الدكاكين كانت قليلة جدا في ذاك اليوم. وعدنا إلى المقر هذا بتنفيذ المهمة كاملة، وغيري وغيرنا راح المكلة توزعوا على مساجد المكلة يعني، وكل الشباب هذا كان متحمس يعني وفرحان يعني حاس بالسعادة وانه يعني عصر جديد يعني بيطور حضرموت يعني. فكلنا أدى واجب يعني ما ننتظر لا أجزاء ولا شكور غير أن نخدم بلدنا يعني.
0: كانت اللجنة الشعبية هي اللي قامت بإدارة حضرموت
1: نعم اللجنة الشعبية، ومن الخطوات هذه اللي اتخذها الأستاذ خالد باعتباره رئيس الشعبة التنظيمية ورئيس اللجنة ورئيس اللجنة الشعبية في حضرموت. الخطوات هذه أنه يعني عيسى مسلم كان يعني ذلك الحين مدير مكتب السكرتارية في سكرتارية القعيطي يعني، طبعا توقف عن العمل بإسقاط حضرموت، واستقدم يعني خالد عبد العزيز عين فيصل بن شملان، استقدمه هذا طلب هكذا وعينه مدير مكتب السكرتارية، وأيضا استدعى عبد الله الملاحي من حورة كان مدير مستشفى حورة، استقدمه هذا وعينه سكرتير اللجنة الشعبية العليا، واستمر يعني في خطوات يعني تعريب الدوائر هكذا هذا، لكنه استدعي بعد أسبوعين أعتقد أو ثلاث أسابيع استدعي من عدن خالد عبد العزيز هذا اللي يرافق الوفد حوار مفاوض يعني على الاستقلال. وأتذكر أنه صبيحة يوم 17 سبتمبر هذا الدنيا كانت بخير، الساعة 8 أعلن حالة الطوارئ ولا حبر صادقر حتى يعني. ابدا يعني
0: كله
1: هادية جدا يعني بالصدفة هكذا كان يعني إلا, الا الا الا الا في حضرة تقول هذه الساعة 8 نحن يعني ابتديت نودع ابن عمي كان مسافر في باخرة في نفس اليوم هذا شاهدت ايضا هذا يعني خروج عبد العزيز القياطي من الباخرة ومجموعة من ابناء المكلا يعني ضمنهم هذا المرحوم هذا سالم عبد الله فردي كان يعني مراسيم مع سلطان مرافق يعني في عبد العزيز وصل هذا يسأل على خرج يعني عبد العزيز علي القياطي يسأل على محمد محفوظ بحشوان على بيته أمور طبيعية هكذا يعني ما في شيء إزعاج ما في شيء هدف تنتين بصفحات وهذا فيها أحمد برزوف عند البوابة حق الجمرك ذلك اليوم معي ولكن أيضا الثوار بعد أعطوا للكابتن الباخرة هذا أمر أن بالمغادرة فورا من ميناء المكلا المصفحات باقية ما تمت الثانية فيها إن كان لم تخن الذاكرة كان علي عبيد القرزي ماشي مدببات مصفحات يعني والأمور صارت طبيعية هكذا الساعة 8 هذا أعلن حضرة تقول يعني في المكلا ومحدودين الذين تلقوا إشعار بأن يبقوا في بيوتهم يعني لا يغادروها يعني 4-5 ما يزيدوا على 10 من هدفتهم اللجنة الشعبية العليا بإعطاهم إشعار أن يبقوا في منازلهم فقط يعني لا يغادروها أيوه هكذا يعني أيوه هذا اثنين هذا وثمانية هذا آخرين يعني فالأمور صارت طبيعية كذا في ما أعلم يعني ما فيش
0: بعد ذلك تم تعيين سالم الكندي محافظ حضرموت
1: أيوه بعد بأيام بعد بأيام صدر قرار يعني من هذا هذا ما في استقلال يعني هو كان الظاهر يمكن وضع التنظيمي في حضرموت يمكن من كلهم هذه مجموعة جاءوا من جماعة الكويت أيوه يعني التعريبات مسات الساحل والتحضير لإسقاط سيئون فما عاد أدركوا أعتقد أن الأستاذ خالد طلب يعني مع الوفد المفاوض على الاستقلال يعني فصارت الأمور يعني سير عادي ولا في إزعاج ولا في هذا وكل الفروع هذه والأحزاب هذا باركت ويعني قدمت تهنئتها بالإسقاط حضرموت وغادر الوفد اللي جاء مع السلطان القياطي عاد مع السلطان سلاطين المهرة هذا كما سمعنا المهرة سيحوت يعني
0: في الفترة لازلت يعني موظفا في القضاء الشرعي
1: في القضاء الشرعي موجود هذا في بعدين عين سالم عبد العزيز ضابط شؤون الموظفين يعني أو مدير شؤون الموظفين لا في اللي ذا في حضرموت يعني عين هذا يعني مدير شؤون الموظفين يعني سمي ضابط شؤون الموظفين
0: الخدمة المدنية
1: يعني. الخدمة المدنية على طريق تعريب الدوائر يعني والمؤسسات يعني في وكانت الوظائف صحيحة يعني في ذلك اليوم يعني والاستقلال هذا يعني ترتب عليه التزامات على بريطانيا بريطانيا هذا ولا ظهرها لل
0: ظلت مسألة عملية استلام الرواتب كما هي
1: يعني. أيضا ظلت مستمرة أيضا أعتقد أنه يذكر أحمد السقاف طيب الله صراحة يعني من جماعة الكويت هو يعني على أساس أن يعني طلب مساعدة يعني القحطان الشعبي بعد الاستقلال من ال على اعتبار نص يعني بريطانيا يعني ما نفذت الوعد اللي التزمت به في الدعم المالي، فكان نزلنا أحمد السقاف كلفني قال هذا ما أدري من كان أمير الكويت يمكن عبد الله سالم صباح أو غيره، نزلنا هنا يعني جينا حضرموت شفنا الدنيا بخير يعني يعني الناس النشاط التجاري هذا ملحوظ يعني الناس مستبشرة، ف يعني طلعنا قدمنا التقرير على أساس هكذا يقول أحمد السقاف على أساس إنه يعني حالهم أحسن أحسن من حالنا عام 67 كان حالهم ذلك يوم أحسن من حالنا يعني، فقدم نصيحته هذا إنه يعني حضرموت بخير يعني وعدن هذا بخير أكثر وأكثر يعني مع بداية الاستقلال يعني أي شاهد مخزون آخر المدة كما يقولون.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض صلاح الجهوري اليوم بمدينة المكلا مع ممثل مؤسسة الدعم الدولي للشمال الأوروبي الأستاذ طارق أبو بكر غانم ومساعد ممثل المؤسسة النرويجية الأستاذ محمد سبيت الصيعري أفاق التعاون والشراكة لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية في محافظة حضرموت. بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت الدكتور مجدي بن طليب سير تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية في مديريات الوادي والصحراء وخطط المكتب للفترة المتبقية من العام الجاري. بحث وكيل حضرموت لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي ورئيس فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبد الله السعدي الاستعدادات التنظيمية والفنية للمباراة النهائية لبطولة كأس البلدر لكرة القدم 2026 والسبل الكفيل بإخراجها بصورة التي تليق بمكانة البطولة وجماهير الكرة الحضرمية. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بالمكلا مع مسؤولة مشروع المسارات البيئية للمصالحة بالمعهد الأوروبي للسلام الأستاذة سعاد الصلاحي ورئيس مؤسسة مدارات الأستاذ محمد باوزير أفاق التعاون المشترك وسبل تطوير الشراكات لتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تخدم المحافظة في مجالي البيئة وتمكين الشباب. وأخيرا بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بالمكلا مع المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت الأستاذ عماد المشجري سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار بما يسهم في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. مستمعين الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 للميلاد خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ محمود خليل الحصري ومتيس لهم سورة المزمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه.

وسمعنا الأعزاء وصلنا وياكم إلى ختام بثنا وأرسالنا لهذا اليوم الخميس الثالث من سبتمبر 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 9 إلى حينها دمتم في حفظ الله ورعايته. وهنا المكلا صوت حضرموت.